0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

خدها نصيحة ما بينصحها صديق يا ويلي يا يا يا يا يا يا يا ومن قبل ما تمشي ومن قبل ما تمشي على دروب الهوى

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية، وأهلا بكم في بداية أسبوع جديدة وأيضا مميزة يتزامن أيضا مع انطلاق العام الدراسي الجديد لطلاب الجامعات والكليات. نرحب بكل شبابنا وطالباتنا ونتمنى لهم أيضا موسما حافلا بالنجاح والتوفيق لنكمل معا مشوارنا الصباحي مستمعينا الكرام على أثير راديو التايمز سكوير في البرنامج اليومي المجلة الصباحية، وأيضا محضر لكم اليوم جولة مميزة تمس حياتنا اليومية وغيرها من التفاصيل. ابقوا معنا، سأكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

يقدرون تسمعون مستمعينا الكرام على تطبيق راديو التايمز سكوير على المتاجر الإلكترونية لأجهزتكم اللوحية وأيضا التليفون. يقدرون تحملون بالسيرش كتبون راديو التايمز سكوير وتحملون التطبيق وتسمعونا على مدار الساعة. أيضا صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون. وأيضا نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواع الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقع تسجيل 15 محافظة دون 40 مئوية. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون صحوا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 37، ميسان وذي قار 41، والبصرة 44. وأضاف أن طقس يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع تواجد بعض الغيوم المتفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية. مستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

تكتسب رائحة القهوة قدرة فريدة على التأثير في النفس، إذ أيضا تحمل في ثناياها طابعا خاصا يمنح الكثيرين شعورا بالراحة والانتعاش لمجرد استنشاقها. وأيضا تكشف الدراسات الحديثة أن استنشاق هذا العبير الزكي قد يرتبط بتحسين المزاج وتخفيف المشاعر السلبية كالتوتر والتعب والقلق حتى دون الحاجة إلى احتساء الكوب. ويعود تأثير هذا الاستنشاق إلى ارتباط الحاسة الوثيقة بمناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والمشاعر، فرائحة القهوة ترتبط لدى أغلب الناس بلحظات إيجابية كهدوء الصباح أو أوقات الاستراحة أو اللقاءات الدافئة مع الأصدقاء. هذا الاقتران الذهني يجعل لمجرد استنشاق الرائحة قدرة على استدعاء مشاعر الاسترخاء وتقليل مستويات الإحباط وأيضا الإرباك، وتكون هذا الموضوع بشكل ملموس. رغم أن الاستنشاق عبير القهوة قد لا يمنح دفعة جارفة من الطاقة أو الحيوية كما يفعل الكافيين عند شربه، إلا أن دوره يتركز بشكل أساسي في تهدئة النفس وتخفيف وطأة الضغوط اليومية. كما تشير بعض الأبحاث إلى أن التعرض لهذه الرائحة قد يعزز الأداء الذهني ويرفع من مستوى التركيز في بعض المهام التحليلية نتيجة للتوقعات الإيجابية المرتبطة بها. ويبدأ تأثير القهوة إذن قبل أول رشفة، فهو طقس حسي يتجاوز مجرد تذوق ليصبح تجربة مهدئة للذهن والنفس. ويبقى أيضا عبير القهوة بوابة اليومية البسيطة لاستعادة الهدوء والتوازن وسط شواغل الحياة.

مستمعين الكرام، تعتبر مبادرة الخروج المبكر صباحا وتجنب السياق السريعة قرب التجمعات الجامعية خطوة حاسمة لتجنب الحوادث، وأيضا خصوصا في أول أيام الدوام. لذلك التسارع الشديد أثناء الازدحام بالقرب من الكليات يصنع الخطر العالي، ما يتطلب الالتزام بالتعليمات المرورية والتمهل في القيادة لضمان وصول الطلاب والموظفين بسلام. وإحنا يعني بعض الكليات والجامعات تكون قرب تقاطعات داخل مجمعات يعني سكنية، أو قرب مثلا استدارات مهمة، يعني قرب مولات وغيرها أيضا، يعني ما تكون عندنا شوية بعيدة عن هذه الزحمة، يعني تكون دائما داخل الزحمة خصوصا الكليات الحديثة. يعني

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن رؤية تنموية لتطوير القطاع السياحي تمتد حتى عام 2035، فيما أشارت إلى أن التحرك يستهدف الوصول إلى نحو 10 ملايين سائح وزائر، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقال الناطق باسم هيئة السياحة والآثار إن رؤيتنا لتطوير القطاع السياحي تنطلق من اعتبار السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، لا سيما في ظل الحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا وأقل اعتمادا على النفط. وأيضا أضاف أنه في إطار الرؤية المقترحة لتنمية وتطوير القطاع السياحي العراقي حتى عام 2035، نعمل على الانتقال من التعامل مع السياحة بوصفها نشاطا منفردا إلى بناء منظومة سياحية متكاملة تقوم على التكامل بين جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والجهات ذات العلاقة. أيضا أشار إلى أن العراق يمتلك مقومات سياحية متعددة، فلديه السياحة الدينية والآثارية والتراثية والثقافية والطبيعية، فضلا عن المقومات الحضارية والتاريخية التي يمكن أن تجعل العراق وجهة سياحية متكاملة، مبينا أن من هنا تأتي أهمية السياحة الدينية التي تمثل أحد أهم المحاور المهمة إلى جانب بقية الأنماط السياحية، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين والسياح، وأيضا تنشيط حركة الاستثمار والخدمات والنقل والفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات المرتبطة بالسياحة.

تخطط شركة ميتا لإطلاق نظارات ذكية جديدة من دون كاميرا، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي تعرضت لها نظاراتها الحالية بسبب استخدامها في تصوير الناس دون موافقتهم. وتحتوي نظارات ميتا الحالية على كاميرا أمامية تتيح للمستخدم بتصوير ما يراه، ويمكن للذكاء الاصطناعي أيضا استخدام هذه الكاميرا لفهم ما يدور حول مرتديها. لكن المشكلة أن بعض الأشخاص استخدموها لتصوير الآخرين بخفية، ما أدى إلى إطلاق لقب نظارات التحرش أو النظارات المنحرفة. وأيضا ستغني النظارات الجديدة من ميتا التي تحمل اسم لونا داخليا عن الكاميرا تماما، بدلا من ذلك ستعتمد على الصوت كوسيلة رئيسية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي مع 6 ميكروفونات مدمجة، وأيضا توفر معلومات فورية. كما أن غياب الكاميرا يعني أن النظارات ستكون أنحف وبطاريتها ستدوم أطول. وستعلن ميتا أيضا عن نسخة محدثة من النظارات المزدوجة بكاميرا مع التركيز على منع إساءة أو إساءة استخدامها، حيث أصدرت الشركة تحديثا يمنع المستخدم من تعطيل ضوء التسجيل LED الذي يضيء عند التصوير. أيضا بالمقابل أكد نائب رئيس ميتا لن تبدأ الكاميرا التسجيل إذا كان الضوء محجوبا، كما أن بعض الأشخاص يحاولون بدء التسجيل ثم تغطية الضوء. ونحن بدأنا نطرح إصلاحا لهذه أيضا، لذلك ستتوقف الكاميرا عن العمل إذا تم تغطية الضوء أثناء التسجيل. كما أيضا سيصدر تحديث آخر يوقف عمل النظارات إذا تم التلاعب المادي بضوء التسجيل. وأيضا من المتوقع الإعلان عن هذه المنتجات في حدث الميتا كونكت المقرر في 23-24 هذا الشهر أيلول الجاري، حيث سيضمن الحدث الكشف عن النظارات واقع معزز جديدة بوظائف مشابهة لسماعة الفيجن برو من أبل. إذن مستمعين الكرام، يعني ممكن نشهد بالفترة الجاية نظارات ذكية بدون كاميرا، يعني كثير اقتنوها وصارت أيضا تقلد وتباع بشكل أيضا يعني أرخص من شركة ميتا. وبالتالي أيضا هناك الكثير من الدول من ضمنها أيضا فرنسا وغيرها أيضا احتجت على هذا الموضوع وسمتها نظارات التحرش، لأنه صارت تصور النساء وتصور الفتيات في الشارع وفي أي مكان، وهي مدمجة بالذكاء الاصطناعي وتركب وتسوي وتفاصيل غريبة عجيبة. بالتالي أنه الناس طلعت يعني احتجت على هذا الموضوع بتصوير الناس بطريقة من دون موافقتهم، ولهذا السبب أيضا بعد هذه الاتهامات وبعد هذه الضجة الكبيرة أيضا تخطط الشركة لإطلاق نظارة ذكية جديدة من دون كاميرا.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث هذا الموضوع عن الاتكال على برامج الدردشة. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضلة.
1: الاتكال على برامج الدردشة يلغي الجهد الذهني ويصنع جيلا من الكسل. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الأطفال على إنجاز المهام وتحقيق نتائج أفضل في المدرسة، ولكنه قد يعيق التعلم في نهاية المطاف ويؤدي إلى الكسل وفقدان الاهتمام، وهذا ما حذرت منه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأشار باحثون من مجموعة الدول المشاركة في تبادل البيانات استنادا إلى نتائج جديدة إلى أن برامج الدردشة الآلية المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل جيميناي وكلاود وتشات جي بي تي يمكنها تحسين أداء الطلاب في المهام، ولكنها لا تؤدي بالضرورة إلى تقدم في التعلم. وأكد الباحثون أنه فيما يتعلق بقدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة الأطفال، ثمة تباين بين أداء المهام والتعلم الحقيقي. وقال الباحثون إن إسناد المهام المعرفية إلى برامج الدردشة الآلية العامة يعرض الطلاب لمخاطر الكسل المعرفي وعدم الانخراط، مما قد يعيق اكتساب المهارات على المدى الطويل، وبالتالي قد يتراجع الجهد الذهني الذي يبذله الطلاب لتحويل الإجابات إلى فهم. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن الأبحاث تظهر أن الطلاب الذين يستخدمون برامج الدردشة الآلية التي تعمل بذكاء الاصطناعي يحققون نتائج أفضل في المهام. ومع ذلك فإن هذه الميزة تختفي بل وتنعكس أحيانا عند سحب إمكانية الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي أثناء الامتحانات، حيث قال الباحثون إنه عندما يعتمد الطلاب بشكل مفرط على الذكاء الاصطناعي تتراجع العمليات الذهنية والجهد المبذول لتحويل الإجابات إلى فهم. وأضافت المنظمة أن أدوات الذكاء الاصطناعي المطورة لأغراض تعليمية تحقق تحسينات مستدامة في التعلم، مشيرة إلى أن هذه الأدوات المتخصصة يمكن أن تساعد المعلمين الجدد على تحسين جودة التدريس وبالتالي رفع مستوى تحصيل الطلاب. ونصحت المنظمة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدارس بشكل انتقائي وهادف لإثراء التعلم لا لاستبدال الجهد المعرفي أو إضعاف العلاقات الإنسانية التي تشكل جوهر التعليم. وهذا يشير إلى أن أحد أكثر الاستخدامات فعالية ليس استبدال البشر بل توسيع نطاق أساليب التدريس المتخصصة لتشمل قوى عاملة متنوعة. وذكرت المنظمة أن التعلم والتعليم يجب أن يهدف في المقام الأول إلى تنمية المعارف والمهارات البشرية القيمة مثل التفكير المستقل والقدرات الأساسية في جميع المواد الدراسية. وكان فريق من الباحثين الأمريكيين خلص العام الماضي إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من البحث عن المعلومات باستخدام أدوات البحث على الأنترنت لا يؤدي إلا إلى معرفة سطحية.

الإفراط في الاتكال على برامج الدردشة والذكاء الاصطناعي يعني ممكن أنه يطرح تحديات واقعية تؤثر على المهارات البشرية وآليات التفكير رغم الفوائد الكبيرة التي يعني تقدمها هذه الأدوات. يعني بالتالي تراجع التفكير النقدي والتحليلي والاعتماد المباشر على الإجابات الجاهزة، بالتالي هذا الموضوع راح يقلل من رغبة الفرد في البحث التحليل يعني التدقيق، وهذا ممكن يضعف القدرة على حل المشكلات بشكل مستقل. وبالتالي ظهور أو ضمور المهارات الكتابية والإبداعية في صياغة النصوص الرسائل كلها تكون بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر، هذا ممكن راح يؤدي مع الوقت إلى تراجع الأسلوب الشخصي والقدرة على التعبير الذاتي الأصيل. فالاعتماد يعني بالتالي الكامل على أدوات الدردشة وبرامج الدردشة ممكن أيضا ينتج معلومات غير دقيقة أو ممكن معلومات وهمية يعني أو هلوسة الذكاء الاصطناعي، فالتسليم بصحتها دون مراجعة يؤدي للوقوع في أخطاء معرفية. يعني الشخص لا بأس يستخدمها، بس بنفس الوقت أيضا يعني يشيك على الموضوع، يتأكد من أنه هذه التفاصيل اللي قالها أنه تكون حقيقية فعلا، هي هذه المعلومات موجودة، مو خلاص يعني مباشرة تأخذها كوبي أو تنسخها وتلصقها وتدزها. فبالتالي استخدام برامج الدردشة كبديل عن التفاهم البشري

أو الاستشارة النفسية والاجتماعية قد أيضا يعني يعمق الشعور بالجفاء وأيضا العزلة. لذلك الذكاء الاصطناعي وأيضا مساعدات الدردشة صممت لتكون مساعدا للمخ وليس بديلا عنه. فالنجاح ممكن يكمن في استخدامها لتوسيع الآفاق وأيضا توفير الوقت للتفويض وعملية التفكير برمتها.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. كشفت وزارة التجارة عن إجراءات جديدة لتنظيم عمل المستوردين وتعزيز الرقابة على السلع، وأيضا فيما أكدت وجود توجه لزيادة حضور المنتج العراقي في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزارة تعمل على تنظيم عملية الاستيراد وفق الأطر القانونية والضوابط النافذة، بما يحقق التوازن بين انسيابية دخول السلع إلى السوق العراقية وحماية المستهلك والمنتج الوطني، لافتا إلى أن الوزارة عملت على تطوير ضوابط إصدار هوية المستورد وتنظيم عمل المستوردين بالتوازي مع تعزيز إجراءات الرقابة وفحص السيطرة النوعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأضاف أن السوق العراقية ليست سوقا مفتوحة أمام المواد ومجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، مبينا أن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الوزارة تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطن والحفاظ على سلامة الأسواق ومنع الأضرار بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن دعم المنتج الوطني يمثل أحد المحاور الأساسية في سياسة وزارة التجارة، ولا يقتصر الأمر على حماية داخل السوق العراقية، وإنما تعمل الوزارة على الانتقال بالمنتج العراقي من مرحلة المنافسة المحلية إلى مرحلة الحضور في الأسواق الخارجية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعتبر تناول حفنة صغيرة من الجوز واللوز النيئ كوجبة خفيفة خيارا غذائيا ممتازا لتزويد الدماغ بالأوميغا 3 والدهون الصحية. الاعتماد على المكسرات تكون مملحة أو المقلية يزيد الصوديوم ويؤثر على الضغط، ولذلك استبدلها بالأنواع الطبيعية، يعزز التركيز الذهني ويدعم صحة القلب.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، الحيوانات والبشر، من يحتاج الآخر؟ التفاصيل راح نستمع لها بصوت شهلة محمد، نستمع ولا نعود.
1: الحيوانات الأليفة والبشر، من يحتاج الآخر أكثر؟ على مر العصور والتاريخ البشري الحافل، ارتبط الإنسان بعلاقة وثيقة وفريدة من نوعها مع الحيوانات الأليفة، حيث تحولت هذه الكائنات اللطيفة من مجرد أدوات للحراسة أو الصيد أو المساعدة على الأعمال الشاقة إلى شريك أساسي في تفاصيل الحياة اليومية وأعضاء مقربين داخل العائلة الواحدة. ومع تطور مجتمعاتنا المعاصرة وازدياد تعقيدات الحياة الحديثة، يطفو على السطح سؤال فلسفي واجتماعي لافت: من منا يحتاج الآخر أكثر؟ هل الحيوانات التي تعتمد علينا في مأكلها ومشربها وأمانها؟ أم نحن البشر الذين نلتجئ إليها بحثاً عن الرفقة والسكينة النفسية؟ من الناحية المادية والبيولوجية الظاهرة، يبدو للوهلة الأولى أن الحيوان الأليف هو الطرف الأكثر احتياجاً واعتماداً، فهو يحتاج إلى الرعاية الطبية المستمرة والمأوى الآمن والغذاء المتوازن الذي يوفره له الإنسان داخل بيته. غير أن التحليل النفسي والاجتماعي للواقع المعاصر يكشف عن جانب آخر أكثر عمقاً، إذ يظهر أن حاجة الإنسان لرفقة هذه الحيوانات قد تتجاوز بكثير تلك الحاجة المادية المتبادلة. ففي ظل عالم يتسم بالتسارع المجهد وانتشار مشاعر العزلة الاجتماعية والانغماس الكلي خلف الشاشات الرقمية، تقدم الحيوانات الأليفة للإنسان دافقاً عاطفياً صادقاً وقبولاً غير مشروط، خالياً من التعقيدات أو الأحكام المسبقة. أثبتت الدراسات النفسية والطبية المتخصصة أن وجود حيوان أليف في البيت يساهم إسهاماً فعالاً في تخفيض مستويات هرمون التوتر والقلق، ويساعد على خفض ضغط الدم، ويوفر شعوراً عميقاً بالأمان والاستقرار العاطفي، لا سيما لكبار السن والأطفال وأولئك الذين يعانون من مشاعر الوحدة والاهتزاز النفسي. إنها علاقة تكاملية متوازنة يمنح فيها الإنسان الرعاية والمأوى، بينما تعيد له الكائنات الأليفة التوازن النفسي والدفء الإنساني الذي افتقده في زحمة الحياة المعاصرة. فهل أصبحت الحيوانات الأليفة في عصرنا الحالي ملجأ عاطفيا لتعويض التباعد الإنساني بين البشر؟ وكيف يمكن لتنمية الرفق بالحيوان داخل مجتمعنا أن تعزز من مستويات الرحمة والتعاطف البشري في حياتنا اليومية؟

نعم مستمعينا الكرام، أكيد العلاقة يعني تكون بين الحيوانات الأليفة والإنسان علاقة تبادلية تكاملية، يعني أكيد كل طرفين يعني يحتاج الآخر، لكن طبيعية بهذه الحاجة تختلف باختلاف يعني بعض التفاصيل، في أنه حاجة الحيوانات الأليفة للإنسان حاجة وجودية ومعيشية، فتعتمد الحيوانات الأليفة على الإنسان بشكل أساسي حتى تبقى، وأكيد بسبب المستجدات التطورية والترويض بالتالي تعتمد كليا على الإنسان لتوفير البيئة الآمنة والطعام المناسب والماء النقي، وأيضا بالتالي تحتاج إلى حمايتها من الأمراض من الأوبئة من خلال تطعيمات وعلاج فوري، وأيضا الأمان تحتاج إلى توفير بيئة خالية من المفترسات والظروف المناخية القاسية اللي ممكن يعني ما تقدر تتأقلم معها بعد يعني أجيال من الاستئناس. وهناك أيضا حاجة الإنسان للحيوان الأليف حاجة نفسية اجتماعية وظيفية، من يعني وجهة النظر النفسية والعلمية فتقول الوجه أنه يقدم الحيوان الأليف للإنسان منافع لا غنى عنها من الدعم النفسي والعاطفي، فتساهم في تقليل مستويات التوتر والقلق وأيضا تخفيف الشعور بالوحدة والعزلة. هناك أيضا فوائد صحية بحسب دراسات تقول لأن التفاعل مع الحيوانات يخفض ضغط الدم، وأيضا يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الأوكسيتوسين وأيضا الدوبامين، هذه هرمونات لها علاقة بالسعادة. وأيضا هناك مثلا تستخدم في بعض الحيوانات يعني أنه تكون مرشدة للمكفوفين في بعض الأماكن، مثلا يستخدمون حيوانات الكلاب مثلا، أو في العلاج النفسي يكون مساعد، أو في الحراسة مثلا يعني. فهناك أيضا بعض الأمور اللي هي ممكن يعني يحتاجها الإنسان من الحيوان يعني. وأيضا إذا كانت حاجة الحيوان يعني للأرضية المادية للبقاء، فإن حاجة الإنسان تمتد لوجوده والحياة الصحية والنفسية، وهذا اللي يجعل أيضا يجعلها من أقدم وأنجح علاقات التكافل في التاريخ البشري.

خفض الأصوات وتجنب الأعمال المزعجة في الأوقات المتأخرة أو الصباحية المبكرة سلوكا أمثل يعكس احترام المتبادل بين الجيران. الضوضاء المستمرة وأيضا تصنع الإزعاج وتميت الراحة المنزلية، في حين أن العناية بحقوق الجور أو الجوار تعزز الألفة وتنشئ بيئة سكينة هادئة ومريحة. مشكلة هي ممكن تكون يعني مو من الجيران، ممكن انه يتعدى تنكر يبيع ماي حلو مثلا يعني، وبالتالي الهورن الزين يعني يطفرك من القعدة، او ممكن انه يعني وقت النوم والدريل يشتغل، دريل هامر ما ادري ليش يعني دائما الظهر يشتغل 1:30 تنتين، يعني عجيب الموضوع. مش عجب يعني ب 11 الصبح بالعشرة ما يشتغل. ففعلا تحتاج إلى أن الشخص يعني يعرف يختار أوقات أقلها، وقبلها لا بأس بتبليغ الجيران مثلا إذا كان عندك شغل، أكيد مو ضد هذا الموضوع، لكن وقت مناسب، وبنفس الوقت أيضا تبلغ حتى الناس يعني تعرف وضعها وقتها، يعني مو فجأة تبدي تشواكيك

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باشر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: أحبك وانت تدري
1: إذاعة التايمز سكوير تجربة استثنائية تنتشر في الهواء.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا حياكم الله يا أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الثقافة والفكر والأدب، عالم القراءة وعالم المعرفة. نرجو في البداية أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم في كل مكان اللي يسمعنا الآن من أثيرنا، موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من مواقع التواصل، من تطبيقات الهاتف المحمول، من منصات بودكاست، اللي يسمعنا من راديو جاردن. حياكم الله، نشوفكم ترى، نسمعكم ونحس بكم ويانا. يا رب الجميع بخير ويعيش أوقات طيبة مع من يحب. أصدقائي، في يوم من الأيام كنت في مشغل لأحد النحاتين العراقيين، وهذا النحات هو اسم كبير، كان قد أنجز تمثال رائع، عمل نحتي بديع لشاعرنا الراحل الكبير بدر شاكر السياب. والغريب، وكان طبعا التمثال غاية في الروعة، غاية في اللمسة الإبداعية والحداثة والجدة، حتى نوه به كثير من الأساتذة والمختصين. وفي حالة غريبة جدا جدا أنا شاهد عليها، أقدم هذا الفنان الكبير على تحطيم هذا التمثال والقضاء عليه تماما. تمثال كل شيء ما بيه خبل حلو وجديد ومميز وما مشتغلين مثل السياب، حطمه في لحظة واحدة. هذا الفعل احنا قد نعتقد انه هو مثلا ناتج عن سلوك عصبي او انكسار نفسي، لكن بطبيعة الحال هو إلى تبعاته او إلى اسبابه، يعني هذا مو شيء جاي من اللا شيء، وهو يقارب إلى مفهوم في علم النفس اسمه التخريب الذاتي. تلقى إنسان يشتغل على مشروع لسنوات طويلة، يشتغل على علاقة لفترة طويلة، أو يبني مسيرة مهنية لفترة طويلة، لكن حينما يقترب من الوصول، حينما يقترب من الحصول على ثمرة تعبه، يسوي فتشي يخرب كل الشغل، وأحيانا بقرار واضح، يعني هو يتعمد أن يسوي، وأحيانا لا، بسلسلة من القرارات الصغيرة التي تبدو عشوائية لكنها تصب في اتجاه واحد، وهو التراجع عن ما يقوم به أو عن ما كان يقوم به. هسه يجي واحد يقول هذا سوء حظ، هذا فد صار إلى فالظرف خارج السيطرة، فلان شغلة ما كانت مكتوبة له، لكن علم النفس يرى شيئا مختلفا، يرى نمطا، ويشوف أنه هذا النمط بالغالب مو عشوائي، هو استجابة لشعور عميق جدا يسمى الخوف من النجاح. معقول اكو ناس تخاف من النجاح؟ هسه انا اعرف الناس تخاف من الفشل. نعم، طلع اكو ناس تخاف من النجاح. مرحبا بكم في مجاز.

علم النفس أحبتي يعرف التخريب الذاتي هو أي سلوك أو فكرة تمنع الإنسان من الوصول إلى ما يريد. بس التخريب الذاتي المرتبط بالنجاح وهو التخريب الأكثر تعقيدا يعرف بشكل محدد بأن يفعل الإنسان آلية التخريب حينما يقترب من الهدف مو حينما يكون بعيدا عن الهدف. تلقى طالب كل السنة يدرس ويوقف دراسة بآخر أسبوع قبل المراجعة. تلقى موظف يقدم سيرة حياة يعني مهنية ممتازة لكن يأتي في أهم مشروع ويتأخر في موعد التسليم. كل هاي وغيرها وغيرها من أشكال التخريب الذاتي، والقاسم المشترك بينها أنه التخريب يحدث في اللحظة التي يصبح فيها النجاح قريبا ومحسوسا. انتم ما شايفين احيانا المنتخب الوطني المباريات الودية ممتازة، مباريات التصفيات الأولية ممتازة، يفوز مثلا بدور المجموعات على اليابان، لكنه يخسر يجي للحظة اللي راح ينتقل بيها الى المجد خسرون خسارة فادحة باخطاء كوميدية. وشفتوا شنو اللي صار بكأس العالم الاخير، خمسات واربعات وثلاثات، وصارت القضية فضيحة حقيقة. في عام 1978 وصفت الباحثتان بولين كلانس وسوزان إيمز ظاهرة لاحظتاها في النساء المتفوقات أكاديميا. شنو سموها؟ سموها متلازمة المحتال. يابا شنو هاي متلازمة المحتال؟ الظاهرة بسيطة، شخص يحقق نجاحات موضوعية لكنه يؤمن في داخله أنه هذا النجاح ما اكتسبه بجدارة حقيقية، وأن الآخرين راح يكتشفون قريبا أنه أقل إبداعا واستحقاقية مما يبدو. الباحثين يقدرون أنه بين 70-80% من الناس يعيشون هذا الشعور في مرحلة ما من حياتهم، رقم كبير، وهو أكثر شيوعا عند المتفوقين وعند الناجحين لأنهم الأكثر وعيا بالفجوة بين ما يبدو عليه نجاحهم وما يشعرون بأنهم فعلا. تشايفين أنتو دا ما مقتربين ذول النجوم الكبار، هو يعرف بداخله أنه نجاحه جاي من جملة من الأشياء، مو كلها جاي عن طريق ماذا، عن طريق مثلا موهبته، لا، كو عوامل سياسية، عوامل حزبية، عوامل إعلامية تدخلت حتى يصل إلى هذا المجد والشهرة. فبالتالي نظرته إلى نفسه أقل قيمة، لأن هو يعرف الخفايا، أقل قيمة من نظرة الآخرين إليه. يعرف الأسباب، يعرف الكواليس، ويتوقع في أي يوم وأي لحظة الناس أيضا راح تكتشف هذا الشيء. فبالتالي تلقاه، والأخطر من هذا أنه متلازمة المحتال هذه هي التي تدفع إلى التخريب الذاتي، تخليه يقول راح يكشفوني وراح يدرون أنه أنا مو بالمستوى المطلوب، فخلي أنا أخرب على روحي قبل أن أكتشف وصير فضيحة. داريد نضرب مثل على هاي الفتش. تخيلوا كاتب ينتهي من مسودة رواية هي روايته الأولى، بعدين يخليها بالجرارة سنوات. ليش؟ لأنه نشرها يعني أن الناس راح يقروها وراح يحكمون عليها، وهذا الحكم مخيف بالنسبة إليه أكثر من عدم النشر، حتى لو نجحت، يعني هذا خوف حتى من النجاح المحتمل.

0: إخواني في كتاب اسمه ثمن الامتياز، سوتها واحدة من أكبر علماء النفس في العصر الحديث مادلين ليفين. هاي درست على أطفال من عائلات ثرية وعائلات متعلمة، وتوقعت بطبيعة الحال أن يكونوا أكثر ثقة بالنفس. اللي شافته هو العكس تماما. شلون يا بي؟ الأطفال اللي يحملون توقعات عالية جدا من عائلاتهم أظهروا معدلات أعلى من القلق والاكتئاب ومن التخريب الذاتي. هذا الابن من يشوف أبوه حاط عليه طموحات، أمه حاط عليه طموحات، طلعوا لي هيك، جيبوا لي هندسة، جيبوا لي كلية نفط، جيبوا لي ما أعرف إيش، يبدي يتوتر، يبدي يخاف لا يحقق اللي يردونه، يحشون عليه، يتخيل إنه هم حياتهم وسعادتهم وموتهم وفشلهم مبني عليه هو. وهذا الشيء خطأ. يعني إذا واحد يسمعني الآن، لا تخلي على ابنك ضغوطات من هالنوع، غلط وما يصير ومو زين. النجاح في عقلهم ما راح ينتمي لهم، راح ينتمي للتوقع. لما ينجحون راح يشعرون بثقل أن يستمروا في النجاح، وأحيانا الدماغ يفضل، خاصة الدماغ اللاواعي، يفضل التخريب على العيش في قلق مستمر من الفشل. يعني خل أسيبها أنا وديحها وأجيب نتائج مو زينة حتى أهرب من شعوري بأنه أنا مطالب دائما بأنه أجيب درجات عالية، وأنه حافظ على نجاحي وحافظ على تفوقي. وهاي يصير بأسماء المشاهير مثلا من الأطباء، تلقى مثلا طبيب عريق وابنه من عائلة كلهم أطباء، تلقاه يجتهد طوال مشوار الأكاديمي، وبعدين يجي باللحظات الأخيرة بالخطوات الأخيرة ويتعثر قبل التخرج. هو مو يعني عاجز، أو هو حقيقة التخرج هو بداية المسؤولية الكاملة، راح يواجه المجتمع، راح يواجه المرضى، العيادة، فهل هو راح يكون على قد المسؤولية ويكمل مشوار عائلته؟ خسي يقول لك أنا شو اللي بهاللغوة، دماغه يتآمر عليه، لأن دماغ حقيقة صانع كبير للمشاكل. وهذا ياخذنا لمن؟ ياخذنا لفرويد لما نتكلم عن التكرار القهري، واحنا حكينا عنه في حلقة خاصة انه، بس هنا اتذكره انا لان هو كلش مقارب لفكرة التخريب الذاتي، انه الانسان يميل في اللاوعي لإعادة انتاج انماط مؤلمة من الماضي حتى حين تكون هذه الانماط مؤلمة بوضوح. يعني في سياق التخريب الذاتي، الشخص اللي ينشأ في بيئة تعاقب على النجاح أو تعيد التوازن حين يحصل النجاح، يعني شلون تعيد التوازن؟ يعني تقول له مثلا لا تتعالى علينا، لا تتكبر، شخابص روحك، لا تنسى أنت منه. هذا يحمل في وعيه برنامج أو موتيفة تقول أنه النجاح خطر، أو النجاح يحمل مشاكل وياه. بالتالي حينما يكبر، حينما يصل قرب النجاح، البرنامج هذا يتفعل ويؤمن أنه جزء من النجاح راح يسبب له مشاكل اجتماعية، راح يخليه مختلف عن الناس اللي يحبهم، وهذا الاختلاف مخيف. ولهذا تشوف أنت أحيانا أبناء عوائل بسيطة ابنهم يحصل فرصة في شركة ممتازة، تلقاه يتعثر في الأسابيع الأولى، يتعثر، يتأخر على الدوام، يخطأ أخطاء ساذجة، وبالتالي حتى وظيفته تتهدد. هو مو يعني، هو هنا جزء منه يحس انه هو ما ينتمي لهذه البيئة الناجحة، او هذا المكان خطر عليه، لان راح يخليه بأفق توقعات عالي. خليني اذهب الى هذا التقرير الذي يتكلم عن التخريب الذاتي، واحدة من تقنيات علم النفس المهمة والمهملة في وعينا وفي ثقافتنا. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: ذكر الفيلسوف ويليام جيمس في مطلع القرن العشرين أن هوية الإنسان مرتبطة بشكل عميق بمجموعاته الاجتماعية، وتغيير المكانة الاجتماعية حتى نحو الأفضل يحدث أزمة هوية حقيقية. النجاح يعني أحياناً أن تترك وراءك شيئاً، مجموعة، طبقة، طريقة حياة، وهذا الترك حتى حين يكون نحو الأفضل ينتج حزناً ومقاومة. البحث الاجتماعي يوثق ظاهرة تكلفة النجاح الاجتماعي حين يفقد الشخص علاقات قديمة بسبب صعوده الاجتماعي، وهذه التكلفة يدركها الدماغ اللاواعي مسبقاً فيقاوم الصعود. تخيلوا شخصاً من حي شعبي ينجح وينتقل للعيش في منطقة أرقى، يبدأ بالشعور بأنه غريب هناك وليس مقبولاً في مكانه القديم، ويصف هذا الشعور أحياناً بلا أنتمي لأي مكان. وهذا الضياع الهوياتي قد يدفع إلى تخريب ما وصل إليه عودة إلى المكان المألوف حتى لو كان أقل. الظاهرة لا تقتصر على الأفراد، تصيب المجتمعات أيضا. المجتمعات التي عاشت صدمات تاريخية متكررة، اضطرابات وحروبا وانهيارات، تطور أحيانا لا وعيا جماعيا يشك في استدامة النجاح. الحال ما يدوم والفرحة ما تدوم. هذا ليس تشاؤما عشوائيا، هي خبرة متراكمة رسخها التاريخ، لكنها حين تتحول إلى نمط ثقافي ثابت تصبح عائقا أمام البناء الحقيقي، لأن البناء يحتاج إيمانا بأن ما تبنيه سيبقى. في العراق ثلاثة أجيال على الأقل تعاقبت عليها انقلابات وحروب وحصار واحتلال وأزمات، وكل جيل تعلم من تجربته الحقيقية ألا يثق بالاستقرار. وهذا الدرس المكتسب ينتج تحفظا جماعيا أمام الاستثمار في المستقبل. ولكن كيف نكسر نمط التخريب الذاتي؟ الباحثة النفسية كريستين نيف التي طورت مفهوم الرحمة بالذات تقول: إن الخطوة الأولى لكسر نمط التخريب الذاتي هي الوعي، أن تلاحظ النمط قبل أن يكتمل، أن تسأل ماذا يحدث الآن؟ لماذا أجد نفسي أبطئ أو أتراجع أو أفسد؟ الإجابة الصادقة على هذا السؤال في الغالب تكشف شيئاً أعمق من كسل أو سوء تخطيط، تكشف خوفاً يستحق أن يسمى. والعلاج المعرفي السلوكي يعلم تقنية اسمها التساؤل السقراطي، مواجهة الاعتقاد الخفي بأسئلة مباشرة: هل هذا الخوف حقيقي أم افتراض؟ ما الدليل على أن النجاح سيؤذيني؟ ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ وهل أستطيع تحمله؟
0: إذن أحبتي، التخريب الذاتي هذا اللي درسنا عنه الآن في هذا المحور هو بطبيعة الحال هو استجابة ذكية جدا، إذا تسمع منطقها الداخلي، استجابة لخوف حقيقي، خوف من الاستحقاق، خوف من التغيير مثل ما شفنا بالمحور، خوف من أن تكون مختلف عن أهلك وناسك واللي حبيتهم ومجتمعك وبيئتك، وقد يكون خوف من السقوط من مكانة عالية تصعد وتسقط لحظة واحدة، وناس يخافون من هذا الشيء. يقول لك خليني في منطقتي، خليني في الكومفورت زون، يعني المنطقة المريحة اللي أنا متعود عليها. وفهم هذه المتلازمة أو هذه الحالة لا يعفي الإنسان من المسؤولية، بس ممكن يفتح الباب للتغيير الحقيقي في شخصيته، لأنه أنت ما تقدر تستطيع، ما تقدر أنه تغير الأشياء اللي ما تشوفها، مو صحيح؟ فبالتالي أنت لما تلاحظ أو تميز مشكلاتك راح تبدي أنت تواجه وتحلها.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذا هو راديو تايمز سكوير من البصرة. أصدقائي، أحيانا تبدأ المشاكل من أفكار تبدو منطقية، يعني مو بالضرورة المشاكل تجي من أفكار غبية وأفكار سيئة. أحيانا فكرة جيدة وتكسب تأييد الناس لأنها تعطيهم مثلا تفسيرا مريحا، بعدين تدخل تتحول إلى قانون أو إلى مؤسسة أو إلى قرار سياسي، وهنا تبدي نتائج ما توقعها حتى أصحاب الفكرة. وهنا يجي السؤال أنه شلون تتحول أحيانا الأفكار إلى مغالطات؟ أكو كتاب كلش حلو اسمه حقائق ومغالطات اقتصادية لواحد من الكتاب اسمه توماس سويل، كتاب كلش جميل. صح هو يعني موضوع اقتصادية لكن ممكن نطبقه على كل تفاصيل الحياة. خلينا بالبداية نترك الاقتصاد دقيقة. تخيل واحد يشتري له سيارة، ورا شهرين السيارة الجديدة تتعطل، ويبدي يقول انه هاي السيارة مو زينة. يا بليش مو زينة؟ لان عطلت. المعلومة موجودة انه السيارة عطلت، نعم، لكن شو المعلومة الناقصة؟ لازم نعرف كم سيارة من هذا النوع تعرضت للعطل، كم مرة تعطلت السيارات الأخرى مقارنة بهذا النوع من السيارات. المشكلة من السيارة أصلا، لو المشكلة من الصيانة، لو المشكلة من طريقة الاستخدام، لو المشكلة من قطعة معينة داخل السيارة. الإنسان يحب القصة اللي تفسر الحدث بسرعة. سيارة تعطلت، إذن هاي السيارة مو زينة، أو هذه الماركة مو زينة، أو هذه الشركة مو زينة. هاي الطريقة نفسها ممكن تكبر جدا لما تدخل في موضوع اجتماعي أو موضوع اقتصادي. واحد يقول لك من يوم رفعوا الرواتب رفعت الأسعار. نعم، قد يكون هناك ارتباط زمني فعلي، لكن حتى نعرف السبب نحتاج نعرف الأحداث الموازية. أسعار الاستيراد شنو صار عليها، سعر صرف الدولار شنو صار عليه، الجمرك شنو صار عليه، التعرفة الجمركية، حجم الطلب، عندنا إنتاج محلي من هذه السلعة لو ما عندنا، شنو وضع الضرائب، شنو وضع تكاليف النقل. هاي كلها إلها علاقة بالأسعار. فبالتالي سويل في هذا الكتاب ما يريد من القارئ أن يتوقف عند هذه اللحظة بالضبط قبل أن تسأل من السبب. عليك أن تسأل شنو الأدلة اللي سمحت لي أن أقول هذا سبب المشكلة. لأن هذا السبب أو هذا السؤال اللي نشوفه سؤال صغير، هو حقيقة يحمينا من كمية هائلة من الأحكام السريعة غير المأمونة. أعطيك مثال ثاني. عائلة مثلا عندها 5 ولد، واحد من الأبناء نجح في مشروع تجاري معين، يجي الأب شي يقول هاي الطريقة هي الطريقة الوحيدة للنجاح. هسا المشكلة أنه تجربة شخص واحد هنا تحولت إلى قانون عام. سويل يقول أنه هذا النمط تحديدا يسميه مغالطة التركيب، لأن ما يصح على جزء معين قد لا يصح عندما نجمع الأجزاء كلها. وهالشي مو دائما صحيح، وهذا نشوفه بحياتنا اليومية. يعني مثلا أنت رايح مثلا للمول، وطريق شارع التجاري أو طريق شارع دينار مثلا مزدحم، فشو تقول؟ تقول والله أنا أروح لطريق التجاري، أروح للمول عن طريق التجاري، يكون أخف ازدحام. بالنسبة لك هذا سبب كافي لأنه تنتقل من شارع دينار إلى شارع التجاري. لكن نفس الشارع اللي أنت تشوفه غير مزدحم، إذا الكل إجوا وانتقلوا، كل واحد جاب سيارته وإجا راح على طريق الشارع التجاري حتى وياك، بطبيعة الحال الشارع التجاري راح يكون مزدحم، صح لو لا؟ إذن هو كل شخص تصرف بطريقة منطقية بالنسبة إليه، انتقل من شارع مزدحم إلى شارع يراه فارغ، لكن النتيجة كانت مختلفة.

أصدقائي، الناس لا يتحركون في الحياة ولا يتصرفون بالحياة داخل فراغ. كل واحد من يمنا يتصرف، بعدين يشوف تصرف الآخرين ويعدل سلوكه بناء على الآخرين. وهذا بالضبط سبب أهمية فكرة قطع الشطرنج، اللي واحدة من أهم أفكار سيول في كتابة مغالطات اقتصادية. السياسي مثلا، المسؤول السياسي قد يقول راح نطلع قرار والناس راح تتصرف بهذه الطريقة، يتوقع سلوك الناس، لكن الناس حقيقة ليسوا قطع شطرنج بيد المسؤول تنتظر حركة اللاعب أو إرادة اللاعب. يعني إذا مثلا ارتفع سعر سلعة، مو بالضرورة أنه يصير اكو إقبال عليه، مو بالضرورة أنه يحقق التاجر أرباح، لأن قد يقل استهلاكه، قد يبحث المستهلك عن بديل، قد يغير المنتج، المنتج يغير حجم الإنتاج، يجوز يدخل للسوق منتج جديد منافس، ويجوز تتغير أصلا جودة السلعة اللي هي ارتفعت. فبالتالي أكو متغيرات، كل قرار يفتح سلسلة من القرارات، يفتح سلسلة من استجابات الآخرين. وهنا أشوف أنه ربط سيول في هذا الكتاب ممكن أنه نربطه بواحد مثل ألبرت هيرشمان، اللي حقيقة كان مهتم بشيء يشبه أسئلة سيول. هيرشمان كان يقول مثلا، شنو اللي يصير لما نفعل فعل معين بنية تحسين الواقع؟ أحيانا تظهر نتائج غير متوقعة. يعني إحنا نيتنا أنه نصلح، نيتنا أنه نحسن أداء المؤسسة، أن نحسن أداء البيت الأسرة، لكن تجي نتائج عكسية. ليش؟ أحيانا يكون الطرف اللي يعارض القرار مستعدا مسبقا، رأسا هو ماخذ فكرة أنه القرار اللي أنت جايب لنا إياه هذا قرار يؤدي إلى كارثة. وهنا علينا أخواني أنه ننتبه دائما في قراراتنا إلى الجهة المقابلة. يعني رفض أي تغيير أو رفض أي قرار بحجة أنه نتائجه غير مضمونة، يمكن هو الآخر أيضا أن يتحول إلى ماذا؟ إلى مغالطة. وهي نقطة مهمة أخرى تنضاف من الكتاب، أنه الدرس اللي ممكن نستنبطه من سيول مو أنه ما نتدخل بالقضايا، الدرس الأعمق هو أنه نحسب الاستجابات، أنه نبحث عن البدائل دائما، وأنه ما ننسى التكلفة التي لا تظهر عادة في الجملة الأولى من النقاش أو من الفكرة. سواء عاد يقول لك يا بأس دوختنا بالنظرية، طينا مثال. إذا فرضا عندك مدينة مثل البصرة تريد تقلل الحوادث المرورية بها، راح طبعا تبدي أنه تضيف إشارات مرورية، بعدين تخلي كاميرات، بعدين تطور من نظام الجسور، تفكر تخلي حواجز، تفكر تخلي دوريات، تفكر تطور مثلا أنظمة جديدة، أنظمة مرورية جديدة. كل إجراء من هاي الإجراءات يبدو إجراء جيدا مفيدا بحد ذاته منفردا، بس الموارد اللي عندك محدودة. يعني الأموال اللي تذهب إلى مشروع معين ما تبقى نفس الموارد اللي متاحة لمشروع آخر. كذلك عامل الوقت مثلا، الوقت محدود، موظفين محدودين، وكذلك استجابة الناس محدودة. يعني حتى أفضل الأهداف وأسمى الأهداف تحتاج إلى ترتيب أولويات.

وهاي الفكرة تصلح لحياتنا الشخصية أيضا. يعني واحد أن يريد يصير صحي، واحد يريد يصير قارئ، واحد يريد يصير ناجح مهنيا، واحد يريد يصير رياضي، واحد يريد يصير يقضي وقت مع عائلته أكثر، واحد يريد يقرأ كل الكتب ويزور كل الأماكن. كل الأهداف هاي جميلة، لكن اليوم هو 24 ساعة، شو تريد تسوي بها؟ شو تريد تسوي؟ تقعد ويا العائلة، تلعب رياضة، تقرأ، تشوف أخبار، تشوف لك فيلم، تزور أصدقائك وأهلك. المشكلة أحيانا تجي من رفض الاعتراف بوجود هذه الحدود، وهذه أيضا واحدة من أكبر المغالطات. يعني كتاب سويل مكتوب أنه هو كتاب عن مغالطات اقتصادية، لكن أعتقد أنه هو كتاب عن التفكير، كتاب يخص التفكير أكثر ما يخص الاقتصاد. وهنا أريد أضرب مثال على مغالطة اقتصادية مشهورة في أمريكا تحولت إلى مثال تاريخي، يعني كيف تتحول أحيانا النوايا الحسنة إلى سوق سوداء. في سنة من السنوات حظروا الكحول في أمريكا، صارت حركة احتجاجية واسعة، وكان الهدف المعلن تقليل المشكلات المرتبطة بالكحول، حوادث مرورية، قتل، عنف أسري، غير هالسوالف. فبدأ الحظر الأمريكي على الكحول سنة 1920. طبعا القرار هذا غير الحوافز الموجودة بالسوق، غير استجابات السوق. طلب على الكحول ما اختفى، السلعة بس صارت ممنوعة، زين لو مو زين. وهنا صار أكو فرق مهم بين القانون وبين السلوك البشر، فنشأ سوق غير قانوني ضخم، صار أكو تهريب للكحول، وصار تهريب الكحول أكثر ربحية، وتطورت شبكات الجريمة المنظمة حول تجارة الكحول. بل أن المصادر التاريخية أصدقائي تشير إلى أن الحظر ساهم في زيادة قوة جماعات الجريمة المنظمة وفي فساد تجاوز قدرة أجهزة الأمن على مواجهته، وهذا الأمر كله طبعا أدى إلى تكاليف وخسائر ضخمة. يعني علينا أن نلاحظ، لا تنسون أن النية كانت نية

0: حسنة. القرار ما كان بنية شريرة، لكن كانت هناك مشكلة حقيقية وكانت هناك رغبة في حلها. اللي غاب من الحسابات بدرجة كافية هو كيف سيتصرف الناس بعد أن تتغير قواعد اللعبة ونشيل هذا المنتج ونحضره. وهذا كان واحد من أهم دروس سيول، أن السياسة تتعامل مع بشر، السياسة ما تتعامل مع أشياء جامدة، والبشر هذول يلاحظون القرار ويتفاعلون معه ويؤثرون فيه ويؤثرون في المجتمع اللي متطبق عليه. إذن نكمل باقي التفاصيل مع هذا التقرير الذي يتحدث عن جملة من المغالطات اللي تبدو هي مغالطات اقتصادية، لكن هي تذهب بعيدا لتحليل كثير من السلوكيات البشرية.
1: حين يقول الأب: ابني صار مهملا، إذن الهاتف هو السبب. قد يكون الهاتف جزءا من المشكلة، لكن الصورة قد تكون أوسع بكثير. ماذا عن النوم، المدرسة، الأصدقاء، طريقة التربية، الحالة النفسية، نوع المحتوى الذي يتعرض له، غياب النشاط البدني، طبيعة العلاقة داخل الأسرة؟ اختصار مشكلة معقدة في سبب واحد يمنح الأب شعورا مؤقتا بأنه فهم ما يحدث، لكنه قد يدفعه أيضا إلى اختيار حل لا يعالج أصل المشكلة. يصادر الهاتف ويمر أسبوع أو أكثر ولا يتحسن الابن. عندها يبدأ البحث عن تفسير جديد، وربما يكون الهاتف فعلا أحد العوامل، لكن المشكلة كانت موزعة بين مجموعة من الظروف التي لم تدخل في الحساب منذ البداية. هنا تظهر قيمة التفكير الذي يدعو إليه توماس سويل في حقائق ومغالطات اقتصادية: لا ينبغي البدء بالحل قبل فهم المشكلة، ولا يكفي أن يبدو تفسير معين مقنعا حتى يتحول إلى تفسير سببي. الأمر نفسه يحدث داخل الدوائر الحكومية والمؤسسات. تتأخر المعاملات فيقال إن الموظفين كسالى، يصدر قرار جديد بهدف زيادة الرقابة فيبدأ الموظف بتجنب المخاطرة ويطلب توقيتات إضافية، وتتضاعف الإجراءات فتزداد المعاملة بطئا. القرار صمم لمعالجة مشكلة محددة، لكن سلوك الأشخاص تجاه القرار أنتج مشكلة أخرى لم تكن حاضرة في ذهن واضعيه. هذه الفكرة ترتبط بما يسميه سويل مغالطة قطع الشطرنج، التعامل مع المجتمع كما لو كان مجموعة من القطع التي تتحرك وفق أوامر اللاعب، مع أن البشر يملكون مصالح وتوقعات وحوافز تجعلهم يستجيبون للقرارات ويغيرون سلوكهم تبعا لها. القيمة الأهم في كتاب حقائق ومغالطات اقتصادية تكمن في تدريب القارئ على مقاومة القصة السهلة. علينا أن نسأل عن الحوافز وأن نبحث عن البدائل وأن نفرق بين التزامن والسببية، وأن ننتبه إلى ما يحدث عندما يعمم الإنسان تجربته الخاصة على المجتمع كله. كما ينبغي أن نحسب تكلفة القرار حتى عندما يكون الهدف الذي يقف وراءه نبيلا. هذه طريقة في التفكير تتجاوز الاقتصاد بكثير، نحتاجها عندما نقرأ خبرا، وعندما نسمع سياسيا، وعندما نحكم على زميل، وعندما نربي أبناءنا، وعندما نفسر فشل علاقتنا، وحتى عندما نقول منذ حدث كذا بدأت حياتي تتدهور. قد يكون ذلك صحيحا فعلا، لكن الوصول إلى هذه النتيجة يحتاج أكثر من مجرد تعاقب الأحداث في الزمن. الواقع الاجتماعي أكثر تعقيدا من قصة تبدأ بسبب واحد وتنتهي بنتيجة واحدة، وكثير من أخطائنا تبدأ من رغبتنا في العثور على تفسير سريع يمنحنا شعورا بأننا فهمنا ما يحدث.

يدافع عنه لحد آخر لحظة يدافع ويجيبها منه ويوديها منه وما يريد يعترف أنه ارتكب خطأ وأنه هذا الخطأ جرى الويلات على العراق ليس في الجيل اللحظي بل حتى الأجيال التي يعني إحنا وراء 30 سنة 40 سنة من غزو الكويت وإحنا لازلنا نعاني تبعات هذا الموضوع. إذن كم قرار في حياتنا بدأ بفكرة مقنعة فكرة منطقية بحدود معقولة ثم اكتشفنا متأخرين أن الجزء اللي ما فكرنا به كان هو الجزء الأهم من الحكاية.

0: أصدقائي في آخر دقائق الحلقة نؤكد ونذكر النفعة الذكرى أنه دائما الإنسان مسؤول حتى لو كان ما عنده مسؤولية، مسؤول عن كلمته، مسؤول عن سلوكه، مسؤول عن موقفه، مسؤول عن صمته وعن كلامه. كل إنسان بينا بإمكانه أن يقدم خطوة أو خدمة، أن يحسن المكان اللي هو موجود بيه، إذا كان بيته وإذا كان نفسه، حتى نفسه بإمكان أن يحسن إليها ويبر بها عن طريق أن يهتم بها. يهتم بها مو بس أنه يأكل زين ويشرب زين، يهتم بها بأنه ينام زين، يهتم بها بأنه يعطيها معرفة، يعطيها طاقة نفسية إيجابية، بأن يكون حول ناس إيجابيين مو حول ناس سلبيين، يبدي بنفسه ثم أسرته، يحسن بعلاقاته مع الآخرين ويحسن بتعامله مع الآخرين، بكلامه، بذوقه، بحسن تصرفه. إحنا إذا نريد مجتمعنا ينصلح علينا أن نحسن دائما من كل شيء نقوم به. إذا كان سلام مجرد سلام، إذا تسلم أنت على جيرانك اليوم بهذا المستوى من السلام، سلم باكر أحسن، اطي عاطفة واطي محبة، لأن هاي العاطفة والمحبة اللي تنتقل منك راح تروح إلى، ولا تسأل، لا تقول أنه هو ما يعاملني بنفس المحبة، وأنه هو جافي وياي، وأنه هو شايل خشمة. لا، العطاء أنت بنفسك لما تعطي للآخرين أنت بنفسك ترتاح، وهو عطاءك مرة مرتين ثلاثة حتى القلوب الصخر الصلدة هم تلين، وتبدي تبادلك العطاء الإيجابي، وتبدي تفكر أنه هي أيضا تتحول إلى عنصر إيجابي للمجتمع، يبث المحبة ويبث التعاون ويبث الخير ويبث التصرف الصحيح، كلمة الحق والانضباط السلوكي في المجتمع، طابورة حافظ عليه، كلمة الغيبة أتجنبها، النفاق أبتعد عنه. الشرف والصفات الحميدة مو فد شيء مستحيل حقيقة، لكن هي اللي واقفة حجر عثرة أمام أن نعيش حياة كريمة وحياة جيدة. إنه إحنا للأسف ما جاي نتصرف صح، شنو عدنا من تصرفاتنا صح حتى نريد نتائجنا تكون صحيحة بمجتمعنا؟ سلوكياتنا كلها تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى حكمة بالاعتراف بالخطأ، فهي تذكير من جديد بأننا نحتاج وقفة، ونحتاج إلى إعادة تقييم، ونحتاج إلى نقطة شروع جديدة مع أنفسنا ومع الآخرين. الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، حلقة كانت من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، أرجو أن أكون قد وفقت في تقديمها، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

0: يحرسك في سكتك. الله الله الله معك.
1: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

الهاتف المحمول، وحدة جديدة لقياس الطبقية. غالب الظن أن اختيار كارل ماركس كان سيقع على هاتف محمول فريدوم 251 الهندي ليحمله ومعه الملايين من أوساط الاشتراكيين الراديكاليين في العالم ونقابات وكيانات أصحاب الياقات الزرقاء، بحثاً عن نموذج ملكية شخصية متحرر من عبودية الإنسان للسلع، ونأياً بالعمال وشبهة استغلالهم بعيداً عن المحمول المعقد ذي الإمكانات بالغة الحداثة والمواصفات الأقرب إلى الخيال. موبايل ماركس بسعره الذي لا يتعدى 4 دولارات، الذي حقق فشلاً ذريعاً بدءاً بالتقنية مروراً بالتسويق وانتهاءاً بالتصنيع، أبعد ما يكون عن الموبايل الذي كان مقدراً لآدم سميث أن يحمله لو كان معنا. سيكون على الأرجح فالكون سوبرنوفو آيفون بينك دايموند بسعر 48 مليون دولار، أو حتى دايموند كريبتو سمارتفون بسعر أكثر من 1 مليون دولار لو كان يمر بضائقة مالية. ولما لا وهو أبو الرأسمالية القائل إن الاستهلاك هو الغاية والهدف الوحيدان للإنتاج، وإن مصالح العمال والمنتجين لا ينبغي أن تؤخذ في الحسبان إلا إذا كان ستفيد المستهلك القادر على شرائها. الهاتف المحمول أصبح الواجهة الأبرز والأسرع والأكثر قدرة على وضع حامليه أعلى الهرم الطبقي أو في درجاته الدنيا، أو تركه يتوه في دهاليز المنتصف محاولا الصعود إلى أعلى، تارة عبر الاقتراض أو الاستدانة أو اللجوء إلى سوق المستعمل، أو فاقدا القدرة على الارتقاء فيجد نفسه في زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال مع آيفون ينتمي إلى الرعيل الأول مثل 4S وقت كان التباهي بسيره سيد الموقف الرقمي، أو سامسونج B710 حين أطلت الكاميرتان على العالم من برج عاجي للمرة الأولى.

طبقية الهاتف المحمول سهلت على مدمني التعبير الطبقي صعود السلم الاجتماعي ولو شكلياً، ومهدت الطريق أمام الغارقين في التصنيف الطبقي لتحديد طريقة التعامل وأسلوب التفاعل لإنجاز قياساتهم وإتمام ترتيباتهم من دون الحاجة إلى اللجوء للبحث عن موديل سيارة العميل أو محل سكن الزبون أو ماركة القميص الذي يرتديه العميل. الطبقة الاجتماعية ليست مفهوماً أو اختراعاً جديداً، بل وجدت الطبقات منذ وجد الإنسان. المصطلح نفسه شاع استخدامه في أوائل القرن 19 ليحل محل الرتبة أو الترتيب في وصف التجمعات البشرية بصورة هرمية، لكنه دخل المعجم الإنجليزي والفلسفة السياسية والاجتماعية في سبعينيات القرن 18 وأوائل القرن 19، وذلك ضمن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية. آثار الثورة الصناعية ومعها التغيرات السياسية الكبرى استمر توسعها وتمددها في المجتمعات الغربية التي بدأت ترى وتشعر بالهيكل الهرمي الآخذ في التشكل. وبدلاً من التقسيمات الطبقية في المجتمعات بحسب الفروق الإقطاعية، ظهرت التقسيمات بناءً على الجماعات الجديدة المتشكلة من الرأسماليين والصناعيين والتجاريين والطبقات العاملة في المصانع الجديدة. وتوسع منظومات الملكية الخاصة والأجور والتدرج فيها بحسب التعليم والمهارات والعلاقات وغيرها.

وعلى رغم المثالية النظرية التي تحيط بأي حديث عن الطبقية والطبقات، إذ يعد الحديث الصريح عنها تابو اجتماعيا، وابتعادا عن بديهيات الصوابية السياسية والإنسانية، فإن كل الطبقات تجري عمليات الفرز الطبقي بصورة أو بأخرى. عامل محطة الوقود الذي يدقق النظر في هاتف سائق السيارة ليعرف إن كان عليه أن يرتفع أو يهبط بسقف توقعاته الخاصة بالبكشيش، والشاب الذي يمعن في هاتف الفتاة التي تعجبه قبل أن يبذل مجهودا في التعرف إليها، خوفا من أن تكون ملابسها الراقية تمويها لطبقتها الاجتماعية المتدنية، ومسؤول الموارد البشرية الذي يطلب من المتقدم لشغل وظيفة أن يخرج هاتفه المحمول ليسجل عليه بعض المعلومات عن الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو ملء خانة الطبقية الاجتماعية في ملف المتقدمين. ومسؤولة القبول في المدرسة الدولية التي تكاد تمد يدها في جيب الأب لتصنيف حجم الثروة وحقيبة الأم، فإن كان هاتفها أقدم أو أردع فهذا دليل على انعدام الندية وبرهان على تدني مكانة المرأة في بيت التلميذ المحتمل. والطبيب الذي ينظر إلى هاتف المريض أكثر من المريض نفسه ليتمكن من تحديد فئة المستشفى التي سيجري إجراء الجراحة فيها، ومن ثم معرفة أتعابه المتوقعة إن كانت اقتصادية أم استثمارية أم سياحية، وغيرها الملايين من عمليات الترصد والتتبع تعني أن الهواتف المحمولة أصبحت وسيلة قياس طبقية وأداة تصنيف اقتصادي واجتماعي تستخدم لشتى الأغراض.

وإذا كانت كثير من الحكومات تفرض ضرائب أعلى على السلع والمنتجات الفاخرة والفارهة، بينها الهواتف المحمولة الحديثة والمرتفعة الثمن، وهي صورة من صور التصنيف الطبقي والفرز الاجتماعي لكن الحميد، حيث الهدف يكون تحقيق دخل أو إيراد من المواطنين الأثرياء لمصلحة الفقراء أو بناء مشروعات الدولة، والحد من أوجه عدم المساواة والفروق الكبيرة في الثروات، فإن الأفراد أيضا يقومون بمهام شبيهة لكن لأغراض شخصية بحتة. ظاهرة الفرز الطبقي

عبر تصنيف الهاتف المحمول تساهم في إحكام حلقة الطبقية المغلقة ودعم فكرة تقييم الإنسان بناء على ما يملك لا بناء على ما يقدم للمجتمع أو يفيد به نفسه والآخرين. وفي سياق الهاتف المحمول فإن تقييم حامله يجري بناء على قيمة الهاتف السوقية وعدد الأشخاص القادرين على شرائه، وكلما انخفض عددهم ارتقى السلم الطبقي، ومن ثم جرى تصنيفه والتعامل معه باعتباره من علية القوم والعكس صحيح. المتخصص في علم الاجتماع في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد مايك سافادج أعاد إحياء البحث العلمي في الطبقات الاجتماعية المعاصرة وما وجد عليها من عوامل إعادة هيكلتها بصورة جذرية في كتابه الطبقة الاجتماعية في القرن 21، أعاد ترتيب الطبقات وحددها بسبع طبقات رئيسية.

ابتعد سافاج عن المقاييس التقليدية مثل المهنة أو الدخل، واعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي رأس المال الاقتصادي متمثلا في الدخل والأصول، ورأس المال الاجتماعي أي مكانة الشخص وعدد الأفراد الذين يعرفهم ومكانتهم، ورأس المال الثقافي أي طبيعة هواياته واهتماماته. أما الطبقات السبع فهي النخبة، وهي الأكثر امتيازاً وتتمتع بأعلى مستويات رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمتلك حصة غير متناسبة من الثروة. والطبقة الوسطى الراسخة، وهي ثاني أغنى طبقة، وتتمتع بارتفاع مستوى رؤوس أموالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولديها شبكات اجتماعية قوية. ثم تأتي الطبقة المتوسطة التقنية، وهي مجموعة فريدة ومزدهرة، وتتمتع برأس مال اقتصادي مرتفع، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي منخفضان، ويميل أعضاؤها عادة للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا. أما العمال الميسورون فهي طبقة شابة نشيطة، تتمتع بثروة متوسطة ورأس مال اجتماعي وثقافي مرتفع، وتحظى بتجارب استهلاكية وثقافية حديثة ومتنوعة. وتليها الطبقة العاملة التقليدية، وهي الفئة التي لا تحظى إلا بالقليل من رؤوس الأموال الثلاثة، لكنها غالبا تمتلك عقارات. ثم يليهم عمال الخدمات الناشئون، وهي طبقة شابة حضرية ذات رأس مال اقتصادي منخفض، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي مرتفع. وفي المرتبة السابعة تأتي الطبقة الهشة، وهي الأكثر حرماناً وتحتل أدنى درجات السلم الاجتماعي، وتفتقر إلى الأمن المالي أو الاستقرار في العمل، إضافة إلى انخفاض الدخل وانعدام رأس مال اجتماعي وثقافي تقريباً. هذه الطبقات تحمل هواتفها المحمولة معها أينما ذهبت، وأينما ذهبت يجرى تقييمها بناء على موديل وثمن وتقنيات وحداثة ما تحمله، بدءا بالسماح لأحدهم بدخول منتجع أو شاطئ أو مطعم مخصص للفئات التي تسكن قمة الهرم أو منعه، مرورا بضبط طريقة الكلام وكم الاحترام ومقدار الاهتمام الذي يحظى به العميل، انتهاءا بحب الاستطلاع الذي يهدف لمعرفة طبقة شخص ما لتحديد مصير العلاقة. يطرح الهاتف المحمول نفسه مقياسا سريعا ومعيارا

المستوى الاقتصادي لصاحب الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن لنماذج التعلم الآلي استخدام هذه الطريقة لتقدير مستوى الثروة أو الفقر لدى المشتركين في أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة ومعرفة طبقاتهم وقدراتهم.

الطريف أن متخصصي الأمم ومنظري الدول من علماء الدين وأساتذة علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والمنطق كثيرا ما يروجون أفكارا ومبادئ تتعلق بالمساواة والرضا والقناعة والستر ونبذ الأمور المادية لمصلحة الروحانية باعتبارها بديلا للثراء والرفاهية، بل يذهب بعضهم إلى درجة شيطنة الميول الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه تجدهم أنفسهم يحملون أغلى الهواتف المحمولة وأكثرها تقنية وإمكانات، وهو ما ينسف مبدأ الترشيد نسفا ويضرب مفهوم الرضا في مقتل وينهي أسطورة صدقيتهم للأبد. من جهة أخرى، بدأت تظهر في الأعوام الأخيرة صرعة في الاتجاه المعاكس، حيث أثرياء ومقتدرون وعلية قوم قادرون على اقتناء أغلى وأحدث وأكثر الهواتف المحمولة تعقيدا، لكنهم يختارون ما يعرف بالتقليدية أو التبسيطية أو فن الحياة على الحد الأدنى، ولو فيما يتعلق ببعض مظاهر الحياة. تجده يقود سيارة فارهة ويسكن في بيت فاخر ويجول العالم شرقا وغربا، لكن يرن جرس هاتفه المحمول رنة غريبة فيخرج جهازا أغرب من جيبه بلا كاميرات أو بصمة وجه أو مساعدي ذكاء اصطناعي يحدثونه ويدلونه على الطريق وينبهونه إلى تقصيره في صحته أو إفراطه في الأكل، فقط يتصل ويستقبل ويرسل رسائل نصية قصيرة.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
2: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة اي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
1: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
3: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة حتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
1: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
4: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح توقف بالكامل.
1: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
2: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
1: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
3: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
1: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

جائم وحمان الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. القرآن الكريم في تعبيرات الأشياء اللي تعتبر متحققة في الوقوع، يعني أشياء تقع لا بد من وقوعها متحققة في الوقوع، هذه يعبر عنها بالماضي بصيغة الماضي. يعني الآن الآية تقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وإلى الآن بعد ما حد انتقل إلى جنة ولا إلى نار، هذه القضية ما تزال. إيش معنى القرآن الكريم يعبر هذا التعبير ونادى؟ يعني بصيغة الماضي، يعني كأنه شيء صاير واقع. ليش هذا التعبير؟ بطبيعة الحال من خواص اللغة العربية أن الشيء المتحدث الوقوع يعبر عنه بصيغة الماضي، يعني شيء مفروغ من عنده كأنه في حكم الواقع. هذه نتيجة المحاورات اللي موجودة باللغة، يعني من خواص اللغة. ولذلك تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور، نفخ في الصور بعد إلى الآن كذلك نفس الشيء، يعني ما حصل النفخ في الصور، لكن لما كان متحقق الوقوع يعني شيء لابد من عنده يعبر عنا القرآن الكريم بصيغة الماضي. نعود إلى الآية من بعدها اللمحة المقدمة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وعدنا ما وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. المسألة هاي مسألة الوعد ومسألة الوعيد. الوعيد طبعا بالشيء اللي بيشر، إذا واحد هدد لواحد الشيء يسموه وعيد، وإذا وعد بخير يعني إذا قال له راح أسوي لك خير يسموه وعد. الفرق بين الوعد والوعيد هذا أن الوعيد يستعمل بالشر والوعد يستعمل بالخير. القرآن الكريم ذكر هنا الوعد. المسلمين فرق المسلمين بالنسبة للوعد والوعيد عندهم آراء، يعني الله عز وجل إذا وعد وعده هل يجب عليه الوفاء به؟ وإذا وعيد أيضا حصل يعني أوعد هدد هل يجب عليه الوفاء بالوعيد؟ الحقيقة أكو للمفسرين وللعلماء عندنا المسلمين ذكر في هذا الموضوع. أكو عندنا فرقة من المسلمين اللي هم الأشاعرة الأغلب، طبعا يعني أغلبية المذاهب، يقولون أن الله لا يجب عليه وفاء بوعد ولا بوعيد لأنه لا يسأل عما يفعل، فما يجب عليه وفاء بوعد ولا بوعيد. هذا القول ما يمكن أن يقبل. ليش؟ لأن ما يمكن الله عز وجل يوعد بشيء ويتنصل من عدة قبيح. يعني احنا الآن في حياتنا اليومية إذا واحد يوعد لواحد بشيء ويتنصل منه من تقبل يقول هذا قبيح، مفروض أن هذا واحد لازم يبكي. من تمام الأخلاق، من مرتبة الأخلاق الوفاء بالوعد، لا بد من عندها. أما أنه واحد يعد وما يفي قديم جدا عند العقلاء، والله تبارك وتعالى سيد العقلاء خالق العقلاء، ما يمكن يوعد بشيء ويتخلف عن هذا الوعد. لأن المفروض أن العدة أو الوعد الوفاء بها من مرتبة الخلق. فاليوم ابن ابي السحماء ابن ابي
بايع النبي ببيعة، يعني باع واشترى مع النبي. لما باع واشترى مع النبي قال للنبي انا هل مكان اجيب لك الباقي باقي المبلغ؟ النبي قال انا انتظرك هنا. على اساس انتظرك يعني يروح للحظات ويجي، يروح لشويه وقت قليل ويجي. راح على ثلاث ايام ورجع، وجد النبي في مكانه. قال له لقد شققت علي، قال لي ثلاث ايام، ثلاث ايام هنا يجيبوا لي طعامي هنا واصلي هنا وانام هنا، اللي وعدتك هنا الا ابرح هذا المكان. طبعا هذا مثل يضربه رسول الله صلى الله عليه واله في اهميه الوفاء بالوعد. هذه الحالة هاي تعتبر ظاهرة من ظواهر المجتمع المتحضر اللي ينتعش فيها الاقتصاد وينتعش فيها الاجتماع وينتعش فيها الاخلاق. ما ممكن النبي يعد وما يفي بوعده. ما ممكن الله عز وجل خالق الوفاء يعد ولا يفي بوعده. فهذول متمسكين بها الظاهر هاي، لا يسأل عما يفعل. هو صحيح لا يسأل عما يفعل، لكن مو معناه يفعل القبيح. تمام، من اللي يسأله؟ يعني من اللي اكبر منا حتى يسأله؟ لكن مو معناه الله عز وجل يفعل القبيح، لان هذا فعل قبيح في ذاته، اني انا واعد وابطل، ما افي بالوعد. هذا عمل جدا قبيح. زين، هاي فرقة. فرقة اخرى تقول يجب عليه الوفاء بهما. وهي فرقة هذول الأشاعرة يقولون أن ما يجب عليه الوفاء لا وعد ولا وعيد. المعتزلة يقولون لا، يجب عليه الوفاء بالاثنين. إذا هدد لازم يوفي بالتهديد، وإذا وعد لازم يأتي بالوعد. اثنين لأنه التخلف عن وحدة من عندهم معناه إخلال في مرتبة الخلق، وهذا ما ممكن على الله عز وجل، فلا بد منهما جميعا. إذا واعد يجب عليه أن يفي، وإذا هدد يجب عليه أن يفي. اثنين، عند الإيمانيين لا، يجب عليه الوفاء بالوعد ولكن ما يجب عليه الوفاء بالوعيد. ليش؟ لأن عدم الوفاء بالوعيد لا يعتبر قبيحا. أنا إذا وعدت واحد بخير وما سويته كنت قبيح عليها، لكن إذا هددت واحد وصار بناي أعفو عنه ما نبذل تهديدي، هذا ما يعتبره قبيح، بالعكس هذا يعتبره مرتبة خلق، ما يعتبر قبيح. فعندنا الوفاء بالوعد يجب، لكن الوفاء بالوعيد لا يجب. زين، من بعد هالمقدمة يعني من بعد هالفكرة هاي نرجع للآية. الآية ترسم لنا الحوار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، كأنه القرآن الكريم يريد يضع قدام الناس أمامهم، يضع هالمحاورة اللي لها تأثير بعد ذلك على سلوكهم. يعني يقول لهم أن أنتم صائرون إلى الله حتما، حتما أنتم راجعون إلى الله. فلا يكون الواحد من عندكم يقول أنا ما حصلت على كمية كافية من الإنذار أو التوجيه. من الآن نضع الحقائق نصب أعينكم، أن الله عز وجل ما وعدكم به سينفذه، وما أوعدكم به سينفذه. ما وعدكم به وما أوعدكم. واحد من الأمراء، طبع لي واحد من الجهال، دخل عليه قال له عظني. قال له والله أنا ما أحتاج أوعظك، لكن أرغب شيء واحد أقول لك. قال له بلى. قال له احسب نفسك أنك على وسادة الموت. شوف نفسك أنت الآن كأنك في هاللحظات اللي تمر على الإنسان ساعة الموت. في ذاك الوقت أنت إذا تتلبس في هالحالة شو تسوي؟ انت في لحظات الموت شو تريد تسوي؟ يعني اللي تريد تسوي شنو سويها الان، لان ما في فرق انك الان او بعد ذلك لما تمر عليك هاللحظات، لان انت مهدد بالموت في اي لحظه. عليه اذا خلي نصب عينك الشيء اللي تريد تسويه وكانك في تلك اللحظات التي تحاول ان تودع فيها الحياه. واعتقد هذا واضح، يعني ما مفرق شيء يحتاج الى البرهنة. لا، كل واحد من عندنا
الشيء ما يميز الإنسان، إذن لابد من المبادرة. ولذلك تلاحظ تعبير القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إلى آخر الآية. سارعوا لمن إلى ما يسبب المغفرة، يعني لا تقول أني أنا أمامي متسع من أبوابك وممكن ألحق بعد هذا، من اللي قال لك أنك أنت راح تبقى حتى تلحق بعد هذا؟ من اللي قال لك أنك أنت فيما أنت عليه ستبقى للحظات؟ سليمان بن عبد الملك كان معروف بجمال الهيئة وجمال الصورة وبأناقة الملبس. سليمان لبس ذات يوم ملابس جيدة وتعطر وتهنق ونزل، صادفته إحدى جواريه، قالها كيف تريني؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير ألا بقاء للإنسان. يعني المسألة الآن أنيق وجميل وعطر، لكن ما لك بقاء، مسألة بقاء ما أكو. يعني ممكن أن الجمال ينتهي إلى أن يتحول إلى صورة من الصور التي تبعث الألم بالنفس. أن الإنسان إذا طلعت عليه بعد أيام بالقبر تلقى المحاسن الجميلة راح تجمعها، المحاسن الأنيقة تحولت إلى تراب، انتهى كل شيء. لا بقاء للإنسان، كل إنسان مفارق لهذه الحياة. لما كان الإنسان فيها الصدد، يصدد أن سيفارق الدنيا وما فيها، إذا خلي يحسب حساب أن بنفس اللحظات، يعني خلي يضع نصب عينه أن سيفارق هذه الدنيا. القرآن الكريم يحرص دائما أن يضعنا أمام المسؤولية، يعني لا تضل تعيش الخيال تلعب فيك الاماني، تتصور ان عمر طويل وحياة ممتدة وفسحة بالاجل، لا ابدا ابدا. انما الانسان يكيس البطن هو اللي اكثر الناس استعدادا. سئل النبي صلى الله عليه واله يوم من الايام قال يا رسول الله اي الناس اكيس واكرم؟ قال أكيس الناس وأكرمهم أكثرهم استعدادا للموت وذكرا له، أولئك هم الأكياس الذين ذهبوا بكرامة الدنيا وشرف الآخرة. لأن دول أكثر استعداد، وهذا إذا كان على استعداد يعني أعماله منظمة، يعني أعماله مو خارج عما رسم له الشرع، لأن ما يدري في أي لحظة سيودع الحياة. إذا الصورة أكو بيها من قبل القرآن الكريم هدف، هذا الهدف أن يشعرنا بأن يوم من الأيام راح نتذكر الوعد اللي عندنا. إحنا الآن نقرأ القرآن قراءة ميتة، أكو عندنا قراءة حية وقراءة ميتة. القراءة الميتة يقول أنا أفتح القرآن في شهر رمضان أقرأ للثواب للبركة وأهدي الثواب لأمواتي، زين؟ أما أكو بي تدبر هالقراءة، يعني لما يقرأ الآية يتدبر معناها يرتب أثر عليها؟ أبدا، هاي قراءة ميتة مثل ما تقرأ الجريدة وبعد ربع ساعة تذهب بالأرض، هاي القراءة الميتة. القراءة الحية لا، إذا قرأت القرآن وتمثلته وعملت به هذه القراءة الحية. أن القرآن الكريم لما يمر ويأمرني بحكم كن أنا على استعداد لتنفيذ الحكم، لما يأمرني بخلق كن أنا على استعداد لذلك الخلق، عندما أقرأ القرآن كن أنا في صدد تجسيد مضامين القرآن، في شدد تجسيم معاني القرآن. صعد يوم من الأيام الرشيد يقرأ القرآن على المنبر يتمثل بآيات ويخطب، قام لواحد من الزهاد المعروفين قال له يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأن أنت الآن تقرأ القرآن وتنمقه وانت تعرف نفسك انك ما مطبق من عند شيء، مطبق القرآن قبل ان تقرأه قراءة ميتة، لا هي قراءة جامدة ما يترتب عليها الله. اذا اعوذ
وعدنا ربنا حقا. احنا علمنا بالمضمون اللي الله رتب عليه وعد واخذنا نتائج العمل. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الله عز وجل خبركم بانكم ستنتهون الى نار ان لم تعملوا. هذا الشيء اللي سمعتوه تجسد هنا عندكم؟ قالوا نعم. هذا البحث الاول. نعود للبحث الثاني وهو المهم شويه قبل ان تكتفل غير هذا. اكو بيه نزاع، والحقيقه هذا النزاع ترى مو بين كل فرق المسلمين، سريع راح اقرأ لك. هذا النزاع بين المسلمين كافه، نعم، وبين فئه خاصه من المسلمين، صراحه الوهابيين يعني بس. ليه؟ شنو هو النزاع؟ النزاع هل ان الوقوف على قبر الميت ومكالمته، هل الميت يسمع؟ يعني اذا وقف احد على قبره قرا له قران او اهدى له هل يسمع؟ النبي بصوره خاصه، المعصومين بصوره خاصه، هل يوقف على قبورهم الى جدوى يترتب عليها اثر لانهم يسمعون؟ يقول لا شيء. هذا عام يعني عندنا امرين، مره نقول للنبي ومن هو على الشافعه على الامتداد، ومره نقولها لكل الناس. هل يمكن هذا المعنى ان يكون مقبول شرعا ان الميت لو وقف احد على قدره فهل يسمع او يحس ام لا؟ القصة ان اللي يتمسكون بان الميت لا فائدة من الوقوف على قدره يستدلون بها الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، انك لا تسمع الموتى. انك لا تسمع الموتى، ارجع للمفسرين، مفسر المسلمين بصورة عامة، ما اذكر لك فئة دون فئة، لا، مفسر المسلمين بصورة عامة يقولون هاي الآية خاطب الله بها الكفار. الله شبه الكفار بأنهم كالأموات، يعني عنده روح بس ما منتفع بروحه، عنده إذن بس ما منتفع بإذنه، ما يسمع بها الخير. هذا حكم الميت، انك لا تسمع الموتى. جن؟ واما ان الميت هل يسمع او لا، بالتأكيد يسمع. هذا اقول لك هذا رأي المسلمين، ارجع الى مفسرين. شلون؟ لان يستدلون بها الاية واحدة من ادلتهم هذه الاية، ثم تأتي لنا ادلة اخرى سنمر عليها ان شاء الله. يقولون هذه الاية لما وقف النبي صلى الله عليه وآله من بعد واقعة بدر، انتهت واقعة بدر وجابوا القتلى من المشركين، انقتلوا في واقعة بدر 70 من المشركين، زين؟ هذول القتلى اكو بهم صناديد قريش، ابطال قريش، كانوا من القتلى جماعة من جبابرتكم، ممن وقف بوجه الاسلام، ممن كان يرى ضراوه شديده في سبيل القضاء على الاسلام، جابوا اجسادهم اكو قليل بئر، لقوهم بالبئر، فرحوهم بالبئر، مر النبي فوقف على ذلك القليل، اطل عليهم، قام يسميهم باسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الصحابة الواقفين قالوا يا رسول الله لمن تكلم؟ أنت لمن تكلم؟ ذولا موتى، ذولا موتى. قال والله ما أنتم بأسمع منهم، أنتم مو أكثر سماع منهم بالحكي، هم أكثر سماع منكم. ليش؟ أقول لك ليش ما أنتم بأسمع منهم؟ لأن هنا الإنسان شلون يسمع؟ هنا الإنسان الواقع هو اللي يسمع واللي يبصر واللي يحس في الروح ترى. وأما هاي أعضاء السمع مجرد آلة للتوصيل، يعني الأذن وظيفتها إيصال الأمواج الصوتية مو أكثر، وإلا السماع للروح. كذلك اللسان وظيفته نقل
الطعم والا الاحساس بالطعم يروح. فالروح احنا ما قلنا بالدنيا نشم او نسمع او نبصر نستفيد بحواسنا عن طريقها باعتبارها اعضاء للشم او للذوق او لللمس. هي الروح هي اللي تلمس هي اللي تسمع. يعني انت ملاحظ احيانا تدور على شيء تمسح احيانا تدور على شيء وبيدك ما تشوفه. ليش؟ الروح ما توجه الى. والا لو كان مجرد وجود اخلي انت لو كان هي اليد هاي الحاجة اللي تلمس اللي تحس نعم فكان وجودها باليد يخليك انت تحس فيه. لكن احيانا ما تحس فيه شيء قدامك وما تشوفه احيانا نفس مو متوجهه الى. اذا البصر وسيله لنقل الاحساس لنقل الصوره والاحساس والصوره من اثار الروح. فالانسان بالدنيا انما يسمع بواسطه عضو السمع لكن اذا تحررت الروح من الجسد اصبحت تسمع مباشره. ولذلك النبي يقول والله ما انتم باسمع منهم انتم مو اكثر سمع هم اكثر منكم سمع. قالوا لا يسمعون يا رسول الله قال بلى. ولذلك اقلت عباره مفسر المذاهب الاسلاميه يقولون ان الميت يسمع قرع النعال اذا رجعوا منه قبره يسمع وقع احذيتهم حول القبر يسمعهم. والروح على شفير القبر تحس وتسمع. وفلاسفة المسلمين على هذا الخطر الغزالي عند بحث مفصل في الاحياء في العلوم البحث بان الموت هل يعدمنا هل ان الموت امر يعدم الانسان ام انه يفرق بين الروح والجسد. واذا يعدمنا تكون مشكلة مرة اذا يعدمنا انتهى كل شيء. صراحة الناس بعد لا يحتاج ان تصلي له ولا تصوم له ولا تقرأ القرآن ولا ترتب اي امر. اذا يعدمنا الموت انتهى خلاص كل شيء ما بنعدم ينتصر الشكل ويعلمنا انما يفرق بين ارواحنا واجسامنا. والا ما يقوى على ان يعدم الروح لان الروح باقية. الروح مو بس على اليونانيين والرومانيين يشاركون بهذا الرأي يقولون ببقاء النفس الناطقة بعد الموت. فلاسفة المسلمين بصورة عامة يقولون الروح حية لانها مجردة والمجرد ما يموت. المجرد شلون اقرب لك المعنى هسا انت كل لفظة هاي من الالفاظ اللي تلفظها هاي بيها معنى زين وبيها حروف المعنى غير الحروف زين. الان لما تقول ماي لفظة ماي الميم والالف والهمزة هذه الهيكل الظاهري حروف ميم والف وهمزة لكن معنى الماي شنو؟ الجسم السائل اللي اذا شربه الانسان ينقطع عنده العطش تمام. هذا المعنى معنى الماء يمكن ان يموت هذا المعنى يعتل يموت يتلاشى طبعا مجرد هذا ما يعتل يموت تقريبا للروح. الروح مو شيء يموت مو شيء يعتري بالفناء بالعكس الروح خالدة باقية ولا يعتريها فناء ابدا. اذا الفناء علما الفناء للجسد والروح تحوش وتسمع. ولهذا خل اروي لك بعض الاثار احبها ما انقل لك الاثار من كتب المذاهب الاسلامية الباقية. شوف مثلا البيهقي في السنن الكبرى يقول الناس في ايام الخليفة الثاني اصابهم قحط شديد في عمر بن الخطاب يقول ضرعوا قاموا يتضرعون الى الله عز وجل فجاء فاستسقي لهم. ما حد انكر عليا من الصحابة قال انت تعال جيت ابني هذا ميت واذا كان ميت زين شو الفائدة انك تكلمه؟ ابدا
مكانه لها كذا. قال ايه وطلب من النبي ان يستسقي للمسلمين. ام المؤمنين عائشة زوج النبي ايضا جاءوا اليها يشكون اليها قلة المطر. دائما في سننه ينص على هذا. فقالت انظروا الى قبر النبي لا تجعلوا حاجبا بينه وبين السماء. افتحوا قوة بين القبر وبين السماء. فتحوا قوة تركوا القبر مكشوف الى السماء واستسقوا مطر المطر. هو نفس الدارمي ينص على هذا. يقول كانوا يتوسلون بالنبي ويقفون على قبره ينادون النبي ويستشفعون به لانه يسمع الكلام ويقوى على رد الجواب لان النفس باقية فضلا عن النفس. الان علماء المسلمين يقولون اجساد الانبياء والشهداء لا تفنى. مو نقولهم يعني هذا نناقشهم في هذا الموضوع يعني ممكن ان يبقى جسد او ما يبقى. مع ذلك يقولون الاجماع على انها تبقى. الشهاده الشق الثاني خليها على حدة انا ما اتبرم عليه. لكن الارواح قدر متيقن انها باقيه. فلما نشوف ممارسات بعض الطبقات من المسلمين اللي يقف على قبر النبي ويطلب من النبي ان يكون شفيعا الى الله في قضاء حوائجه هذا معنى مشروع كان في ايام الصحابة. وكانوا الصحابة يقفون على قبر النبي ويستشفعون بالنبي الى الله. حتى الفت نظرك لما اجى المنصور بالدوانين ليقبل حاجة اقبل الى ان انتهى الى المدينة المنورة زار قبر النبي. كان ويا الامام مالك امام المذهب المالكي. قال لي ايش رأيك انا اريد اصلي وادعو هل استقبل القبلة ام استقبل قبر النبي وادعو؟ قال ولماذا تعرض بوجهك عنه وهو شفيعك الى الله؟ انت ليش تعرض بوجهك عنه وهو شفيعك الى الله؟ بالعكس استقبل القبلة ثم تلا الآية ولو انهم ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الى اخر الآية. يقول وتوجه واخذ يدعو الى الله عز وجل. طيب اذا هذه سيرة المسلمين وهذه ادلة المسلمين. ايش رأيك يجي واحد يقول عصاي هذه افضل من محمد لان محمد لا ينفع وعصاي تنفع؟ ها في دعوة فيها خزرانة يقول عصاي هذه تنفع ومحمد لا ينفع لان محمد مات وعصاي تنفع. هذا الكلام هذا يتناسب مع حضارة المسلمين؟ هذا رجل يعيش بين الابل ويطلع من الابل وقال من كيف شايفه؟ مو كلام ارجوك. هذا اجماع فقهاء هذا موجود بين ايدينا تراثنا وحضارتنا وفقهنا وتفسيرنا. فرق المسلمين بصوره عامه تقول ان النبي وسائر الاموات احياء لا تذهب ارواحهم. فما رايك بروح النبي؟ الارواح الشهداء والقرآن الكريم يثبت لها الحياة بل احياء عند ربهم يرزقون. جد اذا الوقوف مو عملية عبث هذه. اما اللي جوا يقول هذا عصاي تنفع وهذا مات بعد ما ينفع هذا يذكرني بمقولة الحجاج. الحجاج على فكرة مثل الجليلة مات في الحجاج. نعم بس الدنيا مملوءة حجاج اذا مات واحد خالفه. ليه؟ هذا الرجل صعد على المنبر وقال قال قولته الشهيرة قال ما بال هؤلاء يطوفون بقبر النبي. اما الم يعلموا انهم انما يطوفون بعظام رممة. دون يطوفون بعظام بالي راحة انتهت. شنو الفائدة من الطواف عليها؟ لم لا يطوفوا بقصر امير المؤمنين عبد الملك؟ الم يعلموا ان خليفة الله خير من رسوله؟ هذا خليفة الله وهذا رسول الله. إيه؟ والخليفة افضل من الرسول. واحد لما يودي له طارش شنو الطارش شنو قيمته؟ بينما لا نخلي واحد يخلفه نائب عنه
الزائد أهم من الرسول، الزائد أهم من الرسول، أهم من الطارق. إن لا يطوف بقصر عبد الملك لابن مروان. وأعتقد أن إذا شوية استمرت الأيام يمكن أمانة التاريخ تخلي هالأشياء كلها تنشر بعد من الكتب. تتفلك أنا أكد لك إذا استمر النفس هذا اللي تشوفه سيمسخ تراثنا مسخ، لأنه عندنا مهمة جدا أن نصحح مواقف الحجاج ونظائر الحجاج. لا أبدا، الواقع هذا خلاف الروح الإسلامي. الإسلام وضعنا منهاج، أمرنا أن نقف أن نجيب الباطل وأن ندعم الحق. الكلمة الصحيحة نقرها والكلمة النابية نهباها ونتبعها. هذا يقول أن محمد رسول طارش، والطارش قضية بسيطة، وبينما هذا خليفة الله والخليفة أفضل. عين النظير هالقضية صارت إلى سليمان خان العثماني. سليمان خان كان جاي إلى زيارة العتبات المقدسة مار بالعراق لزور العتبات. تنبل إلى أن وصل إلى نصف الطريق، الطريق هذا اللي بين كربلاء والنجف. لما تناصف الطريق ترى أنه القبة، قبة الإمام علي بأشعاتها. عندما نظر إلى القبة التفت إلى وزير كان إلى جانبه. قال أنا وقعت

0: هذا اللي بين كربلاء والنجف. لما تناصف الطريق ترى أنه القبة، قبة الإمام علي بأشعاتها. عندما نظر إلى القبة التفت إلى وزير كان إلى جانبه، قال أنا وقع بصري على هذه القبة على المرقد، ولما وقع بصري عليه أخذتني رعدة أهزة، ما جاي أقدر أستقر، ما يسعني بعد أن أبقى على ظهر الفرس، لا بد من الترجل، كون أترجل أنزل. قال شنو اللي دفعك إلى هذا؟ تترجل لموجب هذا؟ أنت غير في تترجل عن التعظيم باعتبار هذا خليفة؟ قال بلى. قال أنت خليفة حي وهذا خليفة ميت، والخليفة الحي أفضل من الخليفة الميت. علم إلى كل علم من النوع هو هذا، خليفة حي أفضل من الخليفة الميت. أولا من سوى هذا خليفة حي؟ شوف هنا مصيبة. المسلمين يقولون يجمعون يقولون أن الخلفاء من قريش، الإمامة في قريش، وهي موضع نزاع، موضع نزاع عند المذاهب الإسلامية أن الخليفة ما يجوز أن يكون إلا عربي والشكل، حتى عند الإمامية عند الشيعة الخليفة نعم يشترطون أن يكون عربي، يعني من قريش، لازم يكون من قريش. فلما يكون من قريش، النبي قال الخلافة في قريش، النبي قال الخلفاء من بعد 12 كلهم من قريش، هاي من جملة أدلة الإمامية وغير الإمامية. كل المذاهب الإسلامية باستثناء الخوارج والأحناف من بعد ذلك، الخوارج يقولون لا، مو ضروري إلا أن يكون عربي الخليفة، لا. زين؟ والأحناف إجت من بعد ذلك، شلون يقولون حصل الإجماع في وقت هذا؟ في أيام السلطان سليم ياوز، زين؟ أيام السلطان سليم ياوز اجتمعوا بالقسطنطينية وبايعوه واعتبروه خليفة، وبايعوه كم واحد؟ ما أدري يقول 5 أو 6، طب هذا صار إجماع، لما بايعوه 5 أو 6 صار إجماع. وصار السلطان سليم ياوز خليفة الله في أرضه، وحصل الإجماع وانتهى كل شيء. فهذا الرجل أولا متى كان خليفة؟ زين، بعدين لو قدر أن خليفة، شنو هي أعمال السلطان سليم ياوز اللي خلوه يصير أفضل من الخلفاء؟ شنو هو؟ السؤال الثالث، هذا أفضل من الخليفة الميت علي أو أفضل من الخليفة الميت الباقين من الخلفاء؟ ما أظن يقولون أفضل من الباقين من الخلفاء، لكن لعلي لا يجوز. زين؟ فهذا قال له هذا خليفة ميت وأنت خليفة حي، والخليفة الحي أفضل من الخليفة الميت. سلطان سليم عاقل الرجل، لقد تجلد عني من هنيهاتك، أنا أستفتح بالقرآن، استفتح بالقرآن، خرجت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس هو. يا عجيب، أنا كان مقرر أني أنزل من على ظهر فرسي وأمشي على رجلي وحذائي برجلي، الآن لا، راح أخلع حتى حذائي والفرس حذائي. خلع حذاءه وأقبل حافيا إلى أن وصل إلى المرقد الشريف، احتضنه وتمثل ببيتي أبي الحسن الدهاني، تداحم فيجان الملوك ببابه، ويكثر عند الاشتلام ازدحامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجلها هما. واعتنق القبر جار وجدد عهدا وقرأ القرآن ورجع. موضع الشاهد، هذا اللي يقول عصاي خير منك، لأن هاي تنفع وهذا بعد مات ما ينفع، ومعناه إذا مات وبعد ما ينفع احنا جملة من ممارسات المسلمين تصبح باطلة، جملة ممارساتكم تصبح باطلة. يعني الآن أنا أبي أبوي متوفى، أعرف أن مطلوب صوم أستأجر لمن يصوم عنه، مطلوب حج أستأجر لمن يحج عنه. وصولا الموضوع سبق أن مرت به أكثر من مرة، واذكرت لك أدلة المسلمين لأنه يتعين على الولد أن يقضي عن أبيه. إذا لا يعتد بهذا الكلام، يعني كلام من يذهب إلى أن الموتى لا يسمعون، لأن حرارة المسلمين قائمة. وأنا اللي يعنيني آراء العلماء، مو كل من يجي وسوى نفسه هو قمة وصار يأمر وينهى ويعطي آراء ونظريات وهو ليس من العلم في شيء. كل واحد يجي يدعي يقولوا له صح رأيك. اكو ناس اهل استقرار، صحيح؟ يعني انا مثلا عندما اجي اريد اناقش اقدر اناقش رايي الغزالي، اعتبره عالم رجل جليل. اناقش رايي ابن قيم الجوزيه، اعتبره عالم رجل جليل. اذا عنده وجهه نظر احترمها. النمط نعم ابن الهمام مثلا، زين؟ نظائر هؤلاء من علماء المذاهب الاخرى، راي العلامه الحلي مثلا من علماء الاماميه، راي الشيخ الطوسي، يقولوا هناك بعد اختصاص. انا الى حد اتكلم لان مؤهل علميا للخوض في امثال هذه المواضيع. اما يجيني واحد كل مبلغ من العلم، كل ما عندك استاذ اكثر او اربع شيات، ما يعنيني بقليل ولا بكثير ابدا، ولا يمكن اعتبر رايه العلاقه بالعلم. العلم اذا اخذ من اهله. هاي حضارة المسلمين، ارجع الى اساطير المسلمين من مختلف المذاهب الاسلامية يذهبون الى ان الوضوء على قبور المسلمين، قراءة القرآن لهم يسمعون. نعم، حتى قرع النعال وتعبير النبي صلى الله عليه وآله، والله ما انتم باسمع منهم. بعد ذلك نعود للآية. تقول الآية الكريمة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. فليه يقولوا نعم؟ لأن الله عز وجل رب الوفاء، إذا وعد بشيء وفى. هذول يقول أجابوا بنعم. عند ذلك فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. شنو مفاد هذا المقطع؟ شنو مفاد هذا المقطع؟ القرآن يقولهم أنتم ظلمتم أفكاركم وظلمتم عقولكم وظلمتم أنفسكم ومجتمعكم. شو التبعين؟ شنو؟ أولا ظلموا عقولهم. يعني أكو عندنا مبدأ عقلي. شنو هو المبدأ العقلي؟ حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز. واحد يعني الشيء اللي يجوز يجوز، واللي ما يجوز ما يجوز. إذا اثنين من نوع واحد، نعم، يعني ضلعين متساويين، إذا متساويين إذا الاثنين بالطول سوا، ففي هالحالة يقولوا أنتم في حياتكم كانت الأدلة تأخذ بأعناقكم أن الإنسان ينتقل من طور إلى طور قدام أعينكم، ينتقل من موت إلى حياة وهو عدل. شلون وهو عدل؟ أولا عندكم خلايا الجسم، خلايا الجسم تموت وتحيا في كل يوم. عندكم يومية خلايا تموت وخلايا تنولد، أكو حياة وموت داخل جسم الإنسان. بعدين انتم تلاحظون ان الاب والام ما يجيهم تأثير في خلق الولد. الاب والام مجرد واسطة طبيعية. زين؟ الخالق هو الله تبارك وتعالى. وهالمادة اللي يتكون منها الانسان عندكم، يصير عندكم من الاكل من الغذاء، يأكل احدكم، اذا اكل توزع الغذاء الى مواد متعددة في جسمه. من جملة هالمادة هاي الورود اللازمية اللي يصير من عندها الجنين. إذا الجنين تكون عندكم من التراب، فلما تكون من التراب القرآن نخرج منكم كما بدأنا أول خلق نعيده. أمير بن خلف طبع الذي شيء بدعوهم. يلا يا محمد تقولون أن الميت يحشر بعد الموت؟
1: يلا بلا يلا هذا أنا مريت على المقبرة جبت لك العظم.
0: كيف يمكن أن يعود هذا العظم بعد أن صار رميما باليا؟
1: فقرأ النبي بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره انت جلدك عظم تمت بين يديك اسال انت قبل هذا ما كنت تراب ثم تحولت الى نطفه ثم تطورت الى صرت انسان كذلك اللي خلقك من التراب يقدر يعيدك من التراب مره اخرى اذا القران الكريم يقولهم اولا انتم ظلمتم عقولكم اتظلمت عقلكم لان ما استفدتوا بالادله العقليه اللي كانت في حياتكم يمكن الاستفاده من عندها البارع عندما منحكم العقل حتى تتخذون مقياس المقياس ها ما يبقى العمل مره واحده ويبقى العمل يبقى يشتغل على المقياس الله منحكم العقل وانتم ظلمتم العقل لان ما استعملتوه العقل قدام عينكم يشوف اخو ادله ناهضه بامكان تحول التراب الى كائن حي فليش انتم تستبعدون وتقولون احنا اذا متنا وكنا ترابا من بعد هذا من نموت ونصير تراب نبعث مره اخرى بلى نبعث مره اخرى ليش تستبعد انت انت بهذا تظلم عقلك اذا انكرت على اول ظلم الظلم الثاني تظلم مجتمعك ليش تظلم مجتمعك لان انت اذا حكمت على المجتمع بان يعيش 50 يوم ويموت وخلص مثل الدودة والحجرة اولا اهنت كرامة الانسان الانسان سيد المخلوقات اذا كان حكمه حكم الحشرة يعيش يومين ويموت انتهى جيت الغيت الطاقات المبدعة العظيمة عند الانسان ارجوك انت الان ما تفرق بين نيوتن وبين البقرة هاي اللي تموت ابدا كل شوية هذا اللي غير وجه الدنيا الخلايا اللي بمخها غيرت وجه الدنيا تيجي انت فيها ممكن البقرة عينا تموت البقرة وينتهي امرها وتموت الدودة وينتهي امرها ويموت الكائن اللي يعتبر سيد المخلوقات وينتهي امره الانبياء والعباقرة اللي غير وجه الدنيا يموتون وينتهي كل شيء هذول الابداع اللي يتجلى في خلق العالم ابداع واعي عاقل والابداع العاقل ما يمكن يخلق له واحد يومين ويموت مثل الدودة وينتهي لا اذا حكمت على المجتمع بهذا ظلمته شديت منازل النور في وجه العالم حولت العالم الى مجتمع مادي يومين ويموت انتهى امره اغلقت عليه ابواب النور ابواب الاطلاع ابواب المعرفه ابواب التطلع الى رحمه الله ظلمت مجتمعك عندما تحاول تنتهي للمجتمع تحكم عليه بالاعدام تقول له ترى انت وجودك كل يفنى بهالفتره القصيره اللي تعيشها وظيفتك بالحياه تطلع عينا مثل الحشرات يومين ثلاثه وتموت وتنتهي كل شيء لا ابدا اذا كان هكذا الدنيا تتحول الى كيان مظلم تستوحشوا منه الناس الى كيان تشد فيه منابذ العقول انت تظلم الدنيا ظلم شديد بعدين تكذب الرسالات هاي العقول الجبارة اللي مرت قبلك ما كانت عقول عقيمة لا عقول منتجة وعقول عندها تفكير ما يصير تيجي تخدع الناس بعدين على الاقل تخدع الاحتمال العقلائي وجدت فكري الظاهرة اللي نبه لها ابو العلاء المعلم يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجسام قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاجر او صح قولي فالخطاب عليكما يقول ما احنا نجي المساله ما نعالجها بصوره جازمه يعني افرضوا اكو طريق هذا الدروب يجي واحد يقول لي ترى هالطريق في حيه سامه لا تفوت فيه فاكو طريق بصفه عينا نفس البعد فانا يحكم علي العقل انه اتجنب هذا الطريق ولو مو مصدق بقول هذا

0: العصير مباح، بدال ما يلبش الثوب بدل ما يلبش الثوب الحرام يلبش الثوب الحلال. هذا ما عندك، ليش روح الدرب الحرام؟ يجي للطيب الحلال. هالمرة لا، ما يملك اللي ما يملك كل شيء يقدر يسوي، هذا لا حلال ولا حرام يقدر يسوي. هاي من ناحية. فهو يقول لهم أنا ما أخسر إذا اعتقدت بالمعاد سوف لا أخسر شيئا، لأنني الله فتح لي أبواب المباحات. أنا ما عندي خسارة، لكن أكو احتمال أن هذا اللي الله وعدني به على الأقل احتمال، إلى ما أجزم 100% احتمال أن أصدق. العقل يحتم علي أن أأيد هالاحتمال. إن صح قولكما فلست بخاسرين، إذا ماكو معاد أنا مخسر في مراتبي شيء. أو صح قولي فالخسار عليكما. إذا لا كلام صحيح أنتم الخاسرين. زين؟ إذا بالواقع شايف هذا الظالم الشبية يظلم، أولا يظلم حقله، ثم يظلم المجتمع، ثم يظلم المقاييس العلمية. طيب الظالم بطبيعة الحال القرآن الكريم ما يفرق بالظلم، أن تظلم غيرك أو تظلم نفسك، لأن نفسك غيرك ما في فرق. ها؟ الظالم لا بد من عقابه. بس قد يقول واحد زين اذا احنا قد نلقى احيانا اشياء متناقضة، نلقى دائما اكو ترغيب بالشريعة الاسلامية، اكو ترغيب لان تعفو عمن ظلمك، اللي ظلمك اعفو عنه، موجود هذا عندكم بالشريعة. هذا ما يتناقض ويا الدعوة الى لعنة الظالم؟ متناقض؟ لا متناقض، ليش هو متناقض؟ هو تمام، احنا اكو عندنا خط فلسفي بالشريعة الإسلامية يأمرنا بالعفو عمن ظلم. ولذلك مثلا تسمع واحد من الشعراء يقول إني شكرت لظالمي ظلمي. قلت بتلا فلسفت هذا شو؟ هذا عنده يقول أنا هذا اللي ظلمني استفار بي شيء، استفار بي خصلة العفو، وخصلة العفو خصلة كريمة، فأنا أشكرك لأن هو سبب أن تطلع عندي هالخصلة هاي، خصلة العفو التكرم، وحملني شنو؟ اعطاني اجر وتحمل هو وزر، فانا ينبغي ان ابكي له وانتقم منه. هاي ملخص الفكره. اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورايته اشدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي، رجعت اساءته اليه واحساني، فعاد مضاعف الجرم، وغدوت ذا أجر ومحمدة، وغدا بكسب الوزر والإثم ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. هذه الواقع مدلون من الفلسفة. إذا ما نعرف وين يحط هالشارع قد نلخبط شوية. الشارع هاي تدري وين يحطها؟ يحطها إذا كان العفو يثمر. هذه إذا العفو يثمر، إذا تعرف أن العفو راح يعطي ثمر إيجابي، هنا الشارع يقول لك أنت دوش على أعصابك شوية، اتحمل الظلم، حاول أن تستثمر، ما في نفس هذا من مكان للخير، لا قابل بالشر، قابل بالعفو، لأن إذا لاحت لك إمارات الندم من عندك وأن إنسان مو مصر على الباطل، مو متمادي بالغيظ، إذن العفو أفضل، العفو أحسن. مرة لا والله أكو واحد إذا تعفو عنه ما يسميه عفو، يسميه ضعف ويهزأ بيك. لا، هذا لا تعفو عليه، لا تعفو عنه. هذا اللي يقول لك القرآن الكريم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. البليل في فرق أكو، ها أكو اختلاف حالات. حال العفو يثمر، يعطي نتائج طيبة. انت تشوف اكو امارات تروح لك دلائل وامارات انك هذا اذا عفوت عنه راح تحصل على نتيجة، راح تاخذ هم اجر وهم تصلح بالعفو. وواحد لا مو تصلح بالعفو، لا العفو يفسده. واكو عفو يستوجب خلق النبوة. خلق النبوة ليش؟ يعني ليش أحيانا الأنبياء يعفون عن ناس حتى ما أكبر العفو وياهم. بس هم ليش؟ الحقيقة في مثل هالحالة إقدام الأنبياء على العفو عمن لا يشكر العفو. ليش؟ هذا لتبيان شيء واحد، لتبيان أن الأنبياء يمثلون إرادة السماء في التضامن للناس. أنك أنت تحمل، لأن أنت حامل رسالة، وحامل الرسالة ينبغي أن لا يستشعر صوت العذاب بس، لا، حتى ولو ما أكمل العفو يا ذولا، كأنه خدمة للعفو ذاته، صنع الجميل للجميل. ينبغي مرة صنع الجميل واسطة لآخذ منه ثمرة، ومرة لا أسوي الجميل للجميل. أسامع شو يقول الشاعر؟ الشاعر يقول: ما صنعت الجميل إلا لأني قد رأيت الجميل شيئا جميلا. ولسبب آخر، فعلت الجميل للجميل، فعلت الخير للخير. ولذلك تبشر عفو الأنبياء بعض الأحيان على هالطريقة. وإلا أكو ناس ما أثمر العفو ياهم. ويعني هذا يقول لك مثلا: دخل النبي إلى مكة. ليه؟ لما دخل إلى مكة دخلها فاتح، وخبر قاعدة لازم يملأ رداءه بالنشوة، بالشعور بالظفر، بالغطرسة. أبدا، يقولون المؤرخين: دخل النبي ورأسه يضرب على قدم الناقة حياء، لأن أكو بها عوائل وأسر ترتبط به من قريب أو من بعيد. النبي مو كأن فاتح، لا، كأن مهجوم مغلوب. دخل ورأسه يضرب على قدم الناقة وإجى إلى مكة المكرمة. دخل إلى الكعبة، صعد على المنبر، قال: ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصبح وظفرت فاشجع. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا العفو اللي عطاه النبي كان بيوسع النبي ان يملأ منهم الشيء بإشارة واحدة، إلى تكون أعيانهم وتضرب أعناقهم مثل ما تقتل الذبابة. كان يوسع النبي أن يقوم بذلك، ولكنه أراد أن يفعل الخير لأجل الخير، لا لأن الخير راح يثمر بالأمويين بعد ذلك أبدا، ما أثمر بهم بعد ذلك. شوف هذول اللي طب النبي فاتح لهم، سوون للنبي بدل ما يقولوا له: يا محمد أنت عفوت عنا، أو أنت حقنت دماءنا وأطلقت شرائحنا وأحسنت إلينا، وقفوا في قابل لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت: صح أو لم تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. ولهذا وقفت ابنة أمير المؤمنين كما تقف اللفو عندما يهدد أجبالها، وقفت في قلب المجلس، قالت لها: من العدل يا ابن الطلقاء. تذكر بذاك الموقف، تحذيرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. الله اللي يشوف موقف هالمرأة الواقع يعرف صلابة معدن هالمرأة، هالمعدن هذا العجيب الصلب، هالمعدن اللي ولده أبو طالب، هالمعدن اللي غاية بالمتانة والصلابة. ولا مقتضى القاعدة هاي المرأة ما تقدر تحكي، يعني ما تقدر تتكلم، لأن النوائب لفتها من كل جوانبها. هاي في ذيك اللحظات ساعة الألم توقف وهي بمنتهى البطولة والصلابة. قال لي واحد من الشعراء يقول للحسين: ذهبت أزورك في كل عام وألزم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذر المجد في يثرب، وحين نأبط زرت الشعام وحدت إلى لراوية مركبي بحيث أراك بكل علاك وأنت تجسد في زينبي. شبيه الكفاح التي حالفتك أو شاركتك على درب نهضتك المصعبي، ومن هي بالشابي لكنها تمرغ من جبهة المجتبي، تقول له اشع مهما سعيت وناصب بما لك من منصبي. شتمنا ويفنى دوي النفير وما حشد الزير من موكبي، وتبقى هنا نور آل النبي مضمخة بالشلل أطيبي. وبالفعل والله لا تمح ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، عاد على الأثر نقلوهم إلى الخريبة وجن عليهم الليل وهم في خريبة على حد تعبير الإمام الشجاد لا تقيهم من الحر ولا البارد، حتى يقول الإمام الشجاد للمنهال لقد تقشرت وجوه عمادي من حرمة الشمس، أنا أخرج شويعة أروح عن بعد بدني. نصف الليل قعدت لها طفلة من أيتام الحسين.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج
0: عراق ميديا.
1: عراق ميديا،
0: إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج عراق ميديا. في هذا البرنامج الذي يفتح نوافذ التاريخ ويوثق الحاضر ويكشف أسرار بلاد الرافدين على كل مراحله التاريخية، في كل حلقة من برنامج عراق ميديا نسافر بين طيات الثقافة والمجتمع العراقي والعربي القديم والإسلامي والحديث، نروي لكم حكايات تاريخية ووثائق تاريخية بأقلام موثوقة وموثقة وعيون معاصرة. أهلا بكم وحياكم الله في برنامج عراق ميديا، هو البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

إذن نبدأ مع المحور الأول ونتكلم عن معركة ذي قار. طبعا هذه المعركة التاريخية الشهيرة هي يعني من أبرز ما تمتاز به أنها تمثل أول انتصار للقبائل العربية على الفرس، الفرس الساسانيين في ذلك الوقت. وسنحاول أن نقرأها في ضوء المصادر القديمة وحتى الحديثة. طبعا معركة ذي قار وتسمى أيضا بيوم ذي قار، يوم طبعا هو الأيام العرب يعني معارك العرب الفاصلة، تسمى أيضا يوم ذي قار. هي من أبرز الأيام، من أبرز المعارك الفاصلة في تاريخ العرب قبل الإسلام. طبعا هذه المعركة كسرت هيبة وجبروت الدولة الساسانية الفارسية، لأن الدولة الفارسية يعني الدولة الساسانية أقصد الفارسية كانت تسيطر على معظم القبائل العربية سواء على ساحلي الخليج العربي أو على المناطق البادية الفاصلة بين العراق وبين سوريا. حقيقة أنه التضامن بين القبائل العربية في ذلك الوقت كان قادرا على أن يكسر شوكة الدولة الساسانية، لذلك أنه معركة ذي قار يعني حظيت باهتمام واسع في المصادر التاريخية خصوصا العربية الإسلامية، ليس فقط لأنها حدث عسكري قام أو حدث بين قوتين بين متصارعين بين جيشين، لا بل لأنها ارتبطت، هذا الشيء مهم، ارتبطت بزمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مع البعثة النبوية الشريفة، لذلك أصبح لها بعد رمزي. هذا البعد الرمزي أنه هي ليس فقط واقعة قبلية واقعة بين جيشين كما قلت، إنما هي صورة تاريخية دقيقة برمزية مرتبطة مع ظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المصادر العربية والمصادر القديمة أنا أتكلم هنا يعني بعض الأحيان تتفق وفي أماكن أخرى تختلف عن في قضية طرح أو في قضية الحديث عن معركة ذي قار. طبعا أغلب المصادر المعتمدة والموثوقة هي الطبري ابن الأثير، يعني هذه المصادر ولو أنه ابن الأثير ينقل تقريبا 90% من مادة التاريخية ينقلها من الطبري. أغلب المصادر تقريبا تتفق على أنه السبب المباشر لمعركة ذي قار هو مقتل النعمان بن المنذر. هذا النعمان بن المنذر كان ملك الحيرة، قتل على يد كسرى أبو رويز اللي هو يسمونه كسرى الثاني. الروايات التاريخية تشير إلى أنه في البداية كانت العلاقة طيبة بين النعمان وبين كسرى، لكنها يعني لاحقا توترت ويعني أخذت بالنفور بين الطرفين بسبب يعني أو أسباب حقيقية، ليس سبب واحد، أسباب منها عدم تلبية طلبات كسرى من قبل النعمان، ذلك أنه النعمان بن المنذر هو عربي، النعمان بن المنذر كان عربي، فالأنفة العربية أو الكرامة العربية كانت ترفض في نفسه أنه يستجيب لكل طلبات الملك الساساني كسرى أبو رويز. طبعا هذا جانب. الجانب الآخر، هناك من يرى أنه الدور الذي لعبه زيد بن عدي العبادي أو العبادي في تأجيج الصراع هذا من الأسباب المباشرة الأخرى. طبعا زيد بن عدي أبوه اللي هو عدي العبادي قتل على يد النعمان، فكان يسعى للانتقام من النعمان بسبب قتله لأبيه عدي بن زيد العبادي، فاتصل بمن؟ اتصل بكسرى وأوغر صدره على النعمان، وبعد ذلك لجأ النعمان إلى استعانة بقبائل أخرى كانت مجاورة للحيرة. من أهم هذه القبائل هم آل شيبان الذي كان يقودهم طبعا هانئ ابن مسعود الشيباني. النعمان استودع هانئ أهله وماله وسلاحه ونساءه وبناته، حتى يقال أنه كانت 40 امرأة بين أخت وبين زوجة وبين بنت وبين قريبة، أودعها جميعا إلى هان ابن مسعود الشيباني، ومضى النعمان ابن منذر في سلاحه لمواجهة الدولة الساسانية التي كان على رأسها كسرى أبو رويز.

إذن كما قلنا لم يستجب النعمان بن المنذر لطلبات كشرة أبرويز، وطبعا قام بتسليم كما قلنا تسليم أهله وماله وسلاحه وكل ما يملك إلى هانئ ابن مسعود الشيباني، هانئ ابن مسعود الشيباني، وطلب منه أن يحافظ على أملاكه وعلى سلاحه وعلى نسائه، وذهب مضى إلى كسرى. كسرى يعني ما كذب خبر، قام بسجنه ثم قتله. بعد مقتل النعمان بن المنذر أرسل كسرى أبرويز اللي هو كسرى الثاني، أرسل إلى هانئ ابن مسعود الشيباني يطالبه بتسليم ودائع النعمان. طبعا هذه وديعة وأمانة عند النعمان عند هانئ ابن مسعود الشيباني. طبعا رفض هانئ ذلك دفاعا عن الذمة والشرف، يعني باعتبار أنه هم من القبائل العربية وهذه أمانة ومستحيل أن يفرط بها، خصوصا أنه الأمانة كانت من النساء يعني ومن السلاح ومن الولدان أيضا حتى ومن المال بصورة عامة. فقام كسرى أبرويز الساساني على الهجوم، أو قرر الهجوم على بني شيبان لأجل استئصال بني شيبان تماما من المنطقة، باعتبار هو أصبح القائد الثاني أو الرمز العربي الثاني بعد النعمان ابن المنذر. بالفعل جهز كسرى أبرويز جيش ضخم من الأساورة الفرس كما تذكر المصادر. الأساورة احنا مرينا عليهم في حلقة سابقة، قلنا بأن الأساورة هم فرقة من نبلاء الدولة الساسانية، فرقة من نبلاء الدولة الساسانية كانوا مجهزين بأحدث الأسلحة في ذلك الوقت. وهؤلاء الأساورة سبحان الله، هؤلاء الأساورة مع مجيء الإسلام، دخول الإسلام ب 14 هجرية للبصرة أو 13 هجرية للبصرة، انحرفوا وانحازوا إلى جانب الجيش الإسلامي، يعني انحازوا من الساسانيين، يعني تخلوا عن الفرس الساسانيين وانحازوا إلى الجيش الساساني وأسكنوا في البصرة مع بني تميم. المهم كسرى أبرويز اللي هو كسرى الثاني الساساني جهز جيش ضخم من هؤلاء اللي حكينا عنهم الأساورة الفرس وبعض القبائل العربية الموالية للفرس الساساني مثل تغلب في ذلك الوقت وبنو النمر نقاصد وقضاعة وإياد، هذه كانت موالية اللي هو تغلب ونمر وقضاعة أو قضاعة وإياد، كانوا يوالون الفرس الساساني في زمن كسرى أبرويز. قام كسرى بتولية قيادة القبائل، هذه القبائل التي يعني تحالفت مع الفرس ضد بني شيبان، كان قد ترأسها الشيخ بني طي اللي هو إياس الطائي، وبعث معهم كتيبته اللي هم الشهباء والدوسة، هذه مشهورة بالحرب أو في الأيام الجاهلية. الروايات التاريخية تشير إلى أنه بني شيبان عندما بلغهم النبأ أنه قد أعد العدة الساسانيون، أعدوا العدة واستجاروا تحالفوا مع بعض القبائل، قام بني شيبان بالاستجارة بقبائل بني بكر ابن وائل. بالفعل يعني قسم منهم وافق أنه ينضم إلى بني شيبان وقسم منهم لم يوافق. مع مرور الأيام استقر الرأي على أنه يلتقي الطرفان في بطحاء ذي قار. طبعا بطحاء ذي قار هي المنطقة الممتازة

حول مجريات معركة بيقار والقوى المشاركة فيها. المصادر والروايات التاريخية تشير إلى أنه المعركة جرت على في منطقة ذيقار. طبعا منطقة ذيقار هي بحسب التوصيفات التاريخية الجغرافية للبلدانيين قديما هي منطقة واقعة بين الكوفة والبصرة، ليست بالضرورة ذيقار الحالية يعني مو الناصرية الحالية، إنما تسمى بطحاء ذيقار، قد تكون مناطق بين ذيقار والسماوة في الوقت الحاضر. عموما المعركة لم تكن يوما واحدا، إنما هي كانت حرب، ذا صح التعبير، يعني حرب سلسلة من المعارك متصلة. بحسب رؤية المرحوم أستاذنا الدكتور جواد علي يقول في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، يقول إن يوم ذيقار لم يكن يوما واحدا، يعني لم تكن معركة واحدة وقعت في ذيقار، لا، هذه المعركة التي انتهت بانتصار العرب على الفرس كانت جملة معارك، يعني هذه كانت حرب اشتملت على جملة من المعارك وقعت قبلها، يعني ثم ختمت بذيقار، يعني ذيقار هي كانت المعركة الفاصلة، فنسبت المعارك كل المعارك أو كل الحوادث أو كل الأيام اللي حدثت في المواجهات نسبت إلى ذيقار، لأنه هي المعركة الفاصلة أو اليوم الأخير. فكانت أماكن عدة سميت بأسماء أيام، تسمى يوم فلان ويوم فلان ويوم فلان، هذه الأيام يعني معركة، كل يوم يقابل معركة. مثلا عندنا يوم قراقر ويوم الحنو ويوم حنو ذيقار. الحنو طبعا الحنو هو المنطقة المرتفعة المنخفضة يعني، والقراقر هو من قراقر الماء، ويوم الجبابات ويوم ذي العجرم ويوم الغذوان ويوم البطحاء اللي هو في ذيقار. كل هذه الأيام عبارة عن معارك، سلسلة معارك انتهت بالمعركة الأخيرة اللي هي بطحاء. القوى المشاركة في هذه كما ذكرنا ومرنا عليها لا بس نذكرها، القوى المشاركة أنه الفرس بعد أن حشدوا جيشا ضخما كما قلنا من الأساورة، والتهم مجموعة من القبائل العربية والقوات العربية اللي هي تغلب والنمر وقواعة وإياد. بالمقابل القبائل العربية التي واجهت الفرس في يوم ذيقار أو في حرب ذيقار، خلينا نسميها مو معركة ذيقار، حرب ذيقار، هذه القبائل هم تقودهم شيبان، على رأسهم هانئ ابن مسعود الشيباني، انضم إليهم بنو عجل وبنو ذهل وبنو تيم وبنو تميم. من أخبار المعركة أنه قبائل إياد، طبعا هذه من القبائل التي جاءت مع الجيش الفارسي ظاهرا، لكنها اتفقت سرا مع بكر بن وائل أنه تنسحب من المعركة. هذا الانسحاب طبعا راح يخلخل المعركة، راح نشوف أنه من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هزيمة الفرس ومن والاهم من العرب في يوم ذيقار. يعني عندما بدأ القتال واشتد القتال انسحبت قبائل إياد فاضطرب صف الفرس، وبالتالي تخلخلت صفوفهم بصورة عامة ولوا الأدبار، قتل منهم عدد كبير وأسر عدد آخر. الطبر يذكر يقول أنه الهامرز والجلابزين من قادة الفرس قد قتل في المعركة. هسه الجلابزين أنا قد تكون خطرت على بالي، إحنا نقول مفردة جلاوزي، هسه قد تكون هي مفردة فارسية قديمة يقصد بها قائد المرتزقة أو من المرتزقة من الجيوش. على أي حال المصادر أيضا تضيف إلى أن النصر الذي تحقق في معركة ذيقار، في حروب خنسمية ذيقار، لأنه كما قلنا هي ليست فقط في منطقة ذيقار، في مناطق عدة حدثت في الغذوان وفي ذي العجرم وفي الحنو وفي القراقر، لكن آخر لقاء كان في بطحاء ذيقار. هذا النصر الذي تحقق يعني تعزوه المصادر إنه بسبب تضافر عوامل عدة، منها أنه بسالة المقاتلين العرب وحسن قيادة حنظل بن ثيار العجلي والانسحاب المفاجئ لقوات قبائل إياد، لأنه إياد هي ظاهرا مع الجيش الفارسي، لكنها في الباطن في السر قد اتفقت مع شيبان أنه تنسحب وتخلخل صفوف العدو المقابل في الدولة الساسانية. طبعا فضلا عن الحالة المعنوية العالية للعرب، لأنه كانوا يدافعون عن الشرف وعن الكرامة، لأنه كسرى أراد أن يأخذ بنات وأموال وسلاح بنو شيبان الذي
بنو عفوا بنو النعمان المنذر الذي استودعه عند بني شيبان بقيادة هانئ بن مسعود الشيباني. وطبعا هذه المعركة يعني ليست كباقي المعارك، يعني المعارك القريبة زمنيا تاريخيا، يعني تواجه مجموعة من الانتقادات المنهجية التاريخية، يعني مو انتقادات وإنما أقصد نقد تاريخي لبعض أحداثها. مثلا أنه المصادر تشير إلى أن هذه المعركة بعد أن كتبت أو سجلت بعد حدوثها بعدة قرون، يعني هذا يشير إلى أنها تأثرت بالتحولات السياسية والقبلية والاجتماعية التي مر بها العرب أو مر بها الإسلام لاحقا. فنرى على سبيل المثال هناك تحيز لبني شيبان، بعض المصادر تقول هناك تحيز لبني شيبان الذي يظهر فيهم يعني هذا التحيز يظهر في شعر الأعشى. هناك مثلا غضب بقبائل أخرى مثل اللهازم اللي هم أيضا يحاولون يبتخرون بشخصيات في المعركة. منهم من يرى أنه هانئ بن مسعود الشيباني لم يكن قائد في المعركة، القائد الفعلي هو كان من إياد أو كان حنظل ابن ثيار العجلي. يعني كباقي المعارك كباقي الحوادث التاريخية عندما تدون بعد 100 سنة أو 100 أو 200 سنة من الطبيعي أن تتأثر بجملة من التحولات الاجتماعية والتأثيرات القبلية كما هو الوضع في الوقت الحاضر. ولو الوقت الحاضر ربما كانت يعني الآن التوثيق التاريخي أوثق، تدوين تاريخي أوثق، لكن قديما قبل الإسلام وحتى مع الفترات الإسلامية المبكرة التوثيق التاريخي شابه ما شابه من الإضافات والتحريف و يعني حتى التزوير والتحيز خلينا نسميه لمجموعات أو لفئات أو لقبائل أو لعناصر أو لقوميات معينة على حساب قوميات أخرى. وهذا الأمر طبيعي لأنه التاريخ الإسلامي وحتى تاريخ ما قبل الإسلام دون في الفترة العباسية في العصر العباسي الأول، يعني 150 خلينا نقول 150 أو 160 هجرية بدأ تدوين التاريخ. يعني لك أن تتصور حجم الإضافات التي أضيفت على التاريخ سواء الإسلامي في بدايته أو عصور ما قبل الإسلام.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام والحديث عن معركة ذي قار أو حرب ذي قار التي شملت مجموعة من المعارك التي حدثت أو التي انتهت بالمعركة الأخيرة في ذي قار أو في بطحاء ذي قار. طبعا المصادر تختلف والروايات التاريخية تختلف في تحديد التاريخ الدقيق لمعركة ذي قار، وهذا اختلاف مبني على بعد الحدث التاريخي من زمن التدوين. هناك من يرى أنه يوم ذي قار وقع في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عند منصرفه أو عند انصرافه عفوا في من وقعة بدر الكبرى يعني قبل الهجرة. وهناك بعض المصادر تشير إلى أنه معركة ذي قار كانت حوالي 604 ميلادية، طبعا هذول هذا التحديد 604 أو 610 من قبل المستشرقين سواء نورديكا أو بروكلمان، إنه يحدد هذا التاريخ بالمقارنة مع خلع النعمان. خلع النعمان يعني انتهاء حكمه من قبل أو ولايته من قبل الفرس الساساني من كسرى أبرويز، هو سبب المباشر كان للمعركة. مصدر آخر يشير إلى أنه تاريخ معركة ذي قار كان بين أعوام 571 اللي هو أعتقد مولد النبوي الشريف و 611. بالمجمل يعني خلينا نقول اكثر المؤرخين والمحدث يعني المؤرخين ومن حدث التاريخ بالنسبه للتاريخ معركه ذي قار يشير الى انه تاريخ المعركه كان قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا بثمانيه اعوام، خاصه انه الرسول صلى الله عليه واله بلغه خبر الانتصار يوم الهجره يعني يوم يعني وصوله من مكه الى المدينه المنوره. وبالتالي أنه معظم المؤرخين يجمعون لأنه الرواية الأولى أو سبب المعركة يعني رواية رفض النعمان أن يزوج ابنته لكسرى هي التاريخ الذي حدثت ما بعد المعركة. كما قلنا هذا التباين الكبير في تحديد تاريخ المعركة يعكس في جوهره طبعا يعكس أنه لا توجد مصادر قريبة موثوقة من الحدث التاريخي، لكن بصورة عامة يمكن القول أنهم يعني بالتماشي مع اتساق السياق التاريخي في ذلك الوقت والأحداث التي يعني ذكرناها يمكن القول أنه بين 604 ميلادية إلى 611 ميلادية هي الفترة التي حدثت فيها معارك أو سلسلة معارك حرب ذي قار، يعني هي أيضا قريبة من فترة الصراع الساساني التي سبقت الفتوحات الإسلامي، يعني من 604 إلى 611 هاي الخمس سنوات أو الست سنوات أو السبع سنوات قد تكون هي يعني مجموع المعارك التي حدثت بين الساسانيين ومن يواليهم من العرب وقبائل العربية على تخوم العراق في ذلك الوقت.

طيب كيف نظر المسلمون إلى معركة ذي قار؟ نواصل الكلام عن معركة ذي قار. يعني نظرة المسلمين إلى معركة ذي قار تعتمد بشكل مباشر على الحديث النبوي الذي أثر في تقديس المعركة. طبعا معركة ذي قار هي من المعارك التي لها خاصية في الوعي الإسلامي. المصادر الإسلامية ربطتها، يعني ربطت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله مع خبر انتصار العرب على الفرس في يوم ذي قار، حيث قال، يعني ما يرد عن النبي في قوله الشريف: هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا. طبعا رواية أخرى يذكرها ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم ذي قار: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم. مصادر أخرى تذكر يعني حديث أو حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله في يوم ذي قار يقول أو قال: هزمت الميمنة وهزمت الميسرة، هذه بنو عجل، بنو عجل من القبائل التي حاربت ضد الفرس، هذه بنو عجل تقتل الأعاجم، أرى عجلا قوم ميامين اللهم أجبر عظمهم أو عظيمهم. طبعا هذه الأحاديث سواء صححها المحدثون أم لم يصححها تعكس بوضوح كيف نظر المسلمون الأوائل، طبعا أقصد بها إلى معركة ذي قار، ولم تروى فقط أنها مجرد حدث قبلي جاهلي، يعني معركة بين قبائل أو معركة بين قبيلة وبين الدولة الساسانية، بل رأوا فيها أنها تمهيدا إلهيا لنصر الإسلام. يعني ربطوا انتصار العرب على الفرس وبين بعثة النبي أو بعثة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الربط بحد ذاته هو تعبير تاريخي من قبل المصادر الإسلامية التي تحدثت عن الواقع، تعبير إلى أنه مجيء الإسلام هو تمهيد، أو معركة ذي قار عفوا تمهيد لمجيء الإسلام وتمهيد لدخول في مواجهة أكبر من ذي قار، اللي هي مواجهة الإسلام مع الدولة الساسانية في عهد الفتوحات الإسلامية.

الذيقار كانت لها نتائج، يعني وهذه النتائج بعيدة المدى على المستوى العسكري أو السياسي أو القبلي أو تغيير موازين القوى العسكرية في المنطقة في بلاد الرافدين في العراق وحتى في الدولة الساسانية الدولة الفارسية. معركة ذيقار أو سلسلة معارك نسميها سلسلة معارك ذيقار كشفت عن قدرة العرب على حشد جيوش منظمة وتطويرها، يعني حتى التكتيكات العسكرية أو القتالية كانت فعالة في معركة ذيقار. بالمقابل أظهرت سلسلة معارك ذيقار هشاشة الجيش الساساني في ذلك الوقت، خصوصا عندما يفقد حلفائه العرب. ترى الجيوش أو الدول القوية سواء الفارسية أو الرومانية كانت تعتمد على العرب، على القبائل العربية. بمجرد ما تنسلخ هذه القبائل العربية التي توالي الفرس أو توالي الروم، يصبح النفوذ الفارسي أو الروماني في المنطقة يصبح ضعيفا، وهذا ما يعني لاحظناه في معركة ذيقار عندما انسحبت قبيلة إياد التي اتفقت سرا سابقا مع شيبان، سحبت من سحبت تأييدها من الفرس، تضعضع أو تخلخل وضع الجيش الفارسي وانتهت المعركة لصالح العرب على فارس. أضف إلى ذلك أنه هزيمة الفرس في ذيقار كانت عاملا حاسما في إضعاف هيبتهم في نظر القبائل العربية، أنه كانت القبائل العربية تخشى جيوش الفارسية الساسانية لأنها جيوش قوية، يعني حتى كانت تواجه الإمبراطورية الرومانية وتواجه الجهة الشرقية الهند وأفغانستان في ذلك الوقت، لكنها كان بالمقابل العرب كانوا يخشون من القوة الساسانية. بمعركة ذيقار انكسرت هذه الرهبة في صدور العرب، فإنه يعني كانت عامل في تغيير الولاء نسميه، يعني كثير من القبائل العربية رفضت أو أنهت ولاءها إلى الدولة الساسانية وانتظمت أو تلفت نسميه مع القبائل العربية، خصوصا مع مجيء الإسلام لاحقا، يعني مع دخول الإسلام لاحقا إلى العراق. كثير من القبائل العربية ذات الديانة المسيحية التي تدين بالمسيحية انضمت مع المسلمين في قتالها ضد الفرس الساساني. على الصعيد الاجتماعي يعني ذيقار كان لها دور في تعزيز الروح القبلية أو إعادة تشكيل التحالفات القبلية. احنا نعرف أنه في العراق وفي بادية العراق، بادية السماوة التي تطل على الجزيرة العربية، مجموعة من القبائل المؤتلفة والمتفرقة. بعد معركة ذيقار ائتلفت هذه القبائل أو تقربت بعضها على بعض وأصبحت تواجه القوى الإقليمية. لذلك طبعا مسألة الشعر أيضا تدخل في تحفيز الروح الاجتماعية وتحفيز الروح القبلية صح التعبير من خلال القصائد والأشعار. طبعا هذا البعد الاحتفالي بالشعر العربي الذي تغنى بيوم ذيقار ظهر بصورة واضحة على كثير من الأشعار وكثير من القصائد، خصوصا عند الأعشى طبعا وعند كثير من الشعراء، يعني طبعا الأعشى من بني شيبان، في طبعا أيضا من بني اللهازم، أيضا هناك بعض الشعراء اللي هو أبو كلب التيمي يفخر، هذا يفخر بيوم ذيقار، يقول: لولا فوارس لا ميل ولا عزل من اللهازم ما فضتم بذيقاري. بالمقابل طبعا أيضا الأعشى، طبعا كل شاعر كان يفخر بقومه وبما أدت قومه به، بما أظهرته قومه أو قبيلته في معركة أو في يوم ذيقار. الأعشى يقول: تناهت بنو الأحرار إذ صبرت لهم فوارس من شيبان غلب فولت. أيضا يمدح الشاعر العديل بن الفرخ العجلي. العجلي طبعا بنو العجل هم كانوا قادة أحد المعارك في ذيقار. يقول هذا العديل، يقول: ما أوقد الناس من نار لكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدي النار. خلي أسترسل بهاي القصيدة يعني جميلة. يقول: ما أوقد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدي النار، وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذيقار. جئنا بأسلابهم والخيل عابسة لما استلبنا لكسرة كل أسواري. طبعا هذه القصيدة اللي هو كما قلنا للعديل بن الفرخ العجلي. وطبعا بنو عجل كان
يفتخرون بيوم ذي قاد. فقيل لهم كان لهم المستودع والمطلوب ونائب الملك والرئيس، يعني كانت لهم الرئاسة. رغم أنه هاني ابن شيبة أو هاني الشيباني كان مسعود ابن هاني الشيباني كانت أيضا له رئاسة في مرحلة من مراحل معركة ذي قاد. طبعا بنو شيبان أيضا كانت لهم قصائد من شاعرهم أيضا، لكن ربما الأعشى هو أكثر الشعراء الذين قالوا في معارك ذي قار أو سلسلة معارك ذي قار. طبعا والمعارك كما قلنا ليست واحدة، إنما مجموعة من الأيام، أبرزها هي معركة ذي قار. يقول فيها الأعشى هذه القصيدة المعروفة، يمكن أن ذكر درسناها حتى بالمناهج التربوية: بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم، جنان عبس عليها البيض والزغف، لما التقينا كشفنا عن جماجمنا، ليعلموا أننا بكر فينصرفوا، قالوا البقية والهندي يحصدهم، ولا بقية إلا السيف فانكشفوا، لو أن كل معدن كان شاركنا في يوم ذي قاب ما أخطأهم الشرف، لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل لهم، فظل الهام يختطف، إذا عطفنا عليهم عطفة صبرت حتى تولت وكاد اليوم ينتصف. إلى نهاية القصيدة. طبعا هو فيها الأعشى يلوم قيس بن مسعود لأنه لم يشارك، وكان قيس معروف بالشجاعة، وأيضا كانت هناك بعض القبائل لم تشارك من معد، يعني يقول هو لو أن معد كلها قد انتظمت لم تشارك من معد، لأنه كان الشرف أن تنتصر العرب على القوة الساسانية في ذلك الوقت.

على أي حال تولوا معركة ذي قار هي حدث محوري في تاريخ العرب قبل الإسلام، ليس فقط لأنها انتصار عربي حاسم على الدولة الساسانية الفارسية في ذلك الوقت، بل لأنها مثلت نقطة تحول عند العرب، يعني عند الوعي الجمعي خنسميه عند العرب. المسلمون أولوا هذه المعركة اهتمام خاص. لماذا؟ كما قلنا لأنها ارتبطت بزمن النبي صلى الله عليه وآله، فرأوا فيها تمهيد إلهي لظهور الإسلام وانتشار الإسلام في أرجاء الدولة الساسانية. أيضا ربط المسلمون بين انتصار العرب على الفرس وبين بعثة النبي صلى الله عليه وآله. وهذه طبعا المعركة كما قلنا تركت إرثا غنيا حقيقة في الشعر والأدب والذاكرة الجمعية عند القبائل، فضلا عن القصص والحوارات والروايات الشفاهية التي تناقلتها العرب وما أولاه الشجعان العرب وفرسان العرب في هذا اليوم، وكثيرا من الدروس التي قد يعني يستفاد من أو تستقى من معركة ذي قار أو معارك ذي قار، خصوصا قضية الانتماء أو الهوية، الانتماء إلى الوطن أو الهوية، الانتماء إلى الهوية الوطنية، الانتماء إلى الأرض. يعني احنا نلاحظ في معركة ذي قار بعض العرب انحازوا إلى الدولة الساسانية والبعض الآخر واجهوا الدولة الساسانية. يعني هي فضلا عن كونها انها معركة بين العرب وبين الفرس، لكنها في الداخل ايضا هي معركة بين العرب والعرب انفسهم، اقصد بهم يعني القبائل العربية. ولم يحضر الدين، هذه مهمة، لم يحضر الدين في معركة ذي قار. يعني هناك قبائل عربية تدين بدين المسيحية، وهناك قبائل وثنية، وهناك قبائل حنيفية، لكنها لم تحضر قيمة هذا الدين، وإنما كان صراع قومي، صراع وجودي في الأرض، وإثبات لهيبة القبائل وكسر شوكة الدولة الساسانية التي كانت تتسيد على مناطق واسعة من البلدان العربية، بدءا من عمان إلى سواحل الخليج العربي. يعني احنا عندنا سفي سواحل الخليج العربي، هناك بعض الجزر العربية سميت بأسماء فارسية، هذا يرجع إلى زمن سيطرة الدولة الساسانية على هذه المناطق. على شاطئي الخليج الشرقي والغربي كانت هناك قبائل عربية خاضعة للدولة الساسانية. كسرت هيبة هذه الدولة الساسانية بعد سلسلة معارك ذي قار، وقلنا بأن معارك ذي قار هي مجموع حرب ذي قار، خلنا أنا أسميها حرب ذي قار، مجموعة من المعارك حدثت في أيام متعددة، يوم قراقر ويوم الحنو ويوم الجبابات ويوم ذي العجرم ويوم الغذوان ويوم البطحاء.

كما قلنا في آخرها هي معركة بطحاء ذي قاب التي لا توافق ذي قاب الحالية، وإنما هي منطقة تمتد من الناصرية الحالية إلى منطقة السماوة في مجموعة من الأراضي التي حدثت فيها هذه المعركة.

0: مستمعينا الكرام، الحديث عن معركة ذي قار والتفاصيل كثيرة، كما قلنا هي حرب وليست معركة، اشتملت على مجموعة من المعارك. الحديث طويل لكن هذا ما يسعنا أو ما وسعنا فيه الوقت لهذا اليوم، وهذا كان كله في برنامج عراق بيديا، هذا البرنامج التاريخي الذي دائما ما يذكر ويروي تاريخ العراق في مراحله القديمة والإسلامية والحديثة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير اف ام،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

الزيدي على جبهات السلاح والفساد والضغط الخارجي والمحاصصة في آن واحد، ورسالة من واشنطن إلى بغداد تفند معلومات عن الاستياء الأمريكي وتعلن تفهم الصعوبات التي يواجهها الزيدي وتدعم مساره، أيضا شد وجذب في كواليس حسم الوزارات الشاغرة في العراق. كردستان تطلب 14% من الموازنة ومعركة الحصص تندلع. حلف مكة يفشل في أول اختبار. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله مستمعي المجلة المسائية مستمعي راديو تايم سكوير. أهلا وسهلا بكم ونبدأ أولى صفحاتي عددي هذا اليوم في الشأن العراقي وأزمة الدولار التي أو الذي تجاوز 160,000 للمئة دولار، يعني 1600 دينار لمقابل دولار الواحد، مع توقف على البطاقات الدفع المصرفية على مواقع الانترنت وفي الخارج، بعضها رجع بعضها ما رجع. ليش وقفت؟ شنو اللي صار؟ تغير سعر الصرف اللي كانت تتعامل بال130، ما تغير، هو قبل كان فعلا 132 او 136، لو كان يعني كل من يصرف بكيفه، كل شركة تصرف بكيفها، هسر صار يعني بالسعر السوق مو سعر الرسمي، سعر الرسمي تغير لو لا، ليش وقفت وليش رجعت؟ العمولات تغيرت او ما تغيرت؟ اكو ناس تقول تغيرت العمولات زادت، اكو ناس تقول ما زادت، واي تصريح رسمي بهذا الشأن ما موجود، وهذا كله يؤشر الى الأزمة المالية اللي يعيشها العراق واللي تجسدت بارتفاع سعر الصرف. لكن بالمقابل البنك المركزي العراقي يعلن عن اتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى التقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ووصفها بالإجراءات الجديدة والحازمة لإعادة استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية. مصدر مطلع في البنك العراقي ذكر في تصريح صحفي أو في هذا التقرير الصحفي أن هذه الإجراءات جاءت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية ليتجاوز مستوى 160,000 دينار لكل 100 دولار، ويواصل البنك اتخاذ إجراءات وسياسات كفيلة بتطوير البيئة المصرفية ورفع كفاءة النظام المالي وتوفير المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل ويحافظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية.

في وقت سابق من يوم أمس أكد البنك المركزي العراقي استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفقا لأغراض القنوات المعتمدة، فيما أشار إلى أن الاحتياطات الأجنبية تلبي جميع طلبات على العملة الأجنبية. وقال البنك في بيان أنه في ظل ما تتناوله بعض وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار وتباطؤ حركة السوق، يعلن البنك المركزي العراقي أن لديه كفاية للاحتياطات الأجنبية في تلبية طلبات العملة الأجنبية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وأيضا طلبات المسافرين من الدولار النقدي حسب سعر الصرف الرسمي المعتاد. أضاف أيضا أن الارتفاع في سعر الصرف في الأسواق المحلية يعود إلى المضاربات في الأسواق والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة لإرباك الوضع الاقتصادي والمالي من قبل بعض المستفيدين في هذه الحالة، مؤكدا استمراره في تمويل التجارة الخارجية وفقا لأغراض القنوات المعتمدة. أيضا البنك المركزي دعا بحسب بيانه المواطنين إلى اعتماد المعلومات والبيانات الرسمية الصادرة عنه حصرا وعدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات المتداولة عبر مصادر غير موثوقة، وبيّن أنه في حال وجود أي مخالفات أو استفسارات يمكن للمواطنين تقديم شكاوى وبلاغات عبر مواقع الشكاوى الرسمية للبنك المركزي العراقي. هذا بيان البنك المركزي العراقي اللي نترك تقدير للمستمعين، هو فعلا يعني هذا يحمل أجوبة شافية للأزمة اللي جاي نعيشها لو لا؟ يعني هي مجرد مضاربات يعني تجعل فارق أكثر من 30,000 دينار بين السعر الرسمي والسعر الصرف. زين ليش ماكو بيانات رسمية حول البطاقات المصرفية؟ ليش وقفت؟ شنو الخلل اللي صار وليش رجعت؟ العمولات من اللي سيطر عليها ومن اللي حددها؟ وأكو تحديد لو لا؟ زين يبقى سؤال أيضا مهم، هو من صلاحيات الدولة أو هو شيء يعني جيد للاقتصاد أنه يحدد سعر صرف الدولار أو يعوم يعني ويترك بدون تحديد أو يرفع سعر الصرف أو يخفض سعر الصرف؟ إذا انخفض سعر الصرف الدولار يعني إذا الدولار صار 100,000 مو 160 أو صار 50,000 أو صار 10,000، هذا يعني معناها العملة قوية، معناها اقتصاد قوي أو بالعكس على اعتبار أنه اليوان الصيني أقل من الدولار بهواي؟ بس اقتصاد الصين هو ثاني أقوى اقتصاد بالعالم بعد الاقتصاد الأمريكي. اليابان الين الياباني هو أقل من الدولار همين بهواي، بس الاقتصاد الياباني من الاقتصادات الأقوى في العالم حتى الآن. فما هو ما هي المعادلة الاقتصادية اللي تحدد قيمة العملة وقوتها مقابل العملات الأخرى ومقابل الدولار وتحدد وتربطها بقوة الاقتصاد؟ يعني عملة قوية معناها اقتصاد قوي أو بالعكس أو لازم يحدد سعر الصرف؟ زين الوضوح بالتعاملات الشفافية من قبل البنك المركزي من جهات المالية مع المواطنين اللي لا يثقون بالنظام المصرفي بالنتيجة وأزمات المصارف اللي جاي يصير بالعراق أهلية أو حكومية. يعني إذا كنا نتحدث عن المصارف الأهلية والأزمات وعدم الثقة بها مثل ما صار مؤخرا، هاي جانب. جانب الآخر الأزمات يعني عدم الثقة بالنظام المصرفي الحكومي حتى والقطاع الحكومي. يعني فجأة قعدنا الصبح بطاق الناس اللي بتشتغل بالبطاقات الدفع الإلكترونية واللي مسافر واللي حاط فلوسه وماخذ البطاقة وياه، واللي فجأة وقفت هذه البطاقات وما عادت تشتغل، شلون أثق بهذا النظام المصرفي؟ فالموضوع أكثر تعقيدا ومو مجرد يعني مجرد هو سعر صرف وينتهي أو الدولار يصعد أو ينزل وينتهي. المنظومة الاقتصادية في العراق بها أزمة، لكن من يعترف بهذه الأزمة وكيف يتم التعامل مع هذه الأزمة؟ يعني بيان البنك المركزي العراقي هذا اليوم ما يعني هل حمل الأجوبة الشافية بالنسبة للناس عن هذه التساؤلات أو لا؟ نترك تقدير لمستمعين.

0: وإلى موضوع آخر في الشأن العراقي مستمعي المجلة المسائية أيضا، حيث يواصل رئيس الحكومة الزيدي إدارة الملف السياسي والأمني وكذلك الاقتصادي بمحاولة لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمات الكبيرة والمعقدة اللي ترافق هذه الملفات، الملف الأمني، ملف في حصر السلاح مقابل إكمال كابينة وزارية ناقصة، مقابل أزمة اقتصادية سببها يعني حتى خارج إرادة البلد نفسه بسبب الحرب وإيقاف تصدير النفط اللي تعتمد عليه موازنات العراق وواردات العراق المالية. كل هذه التعقيدات تواجه حكومة الزيدي اللي بدأ يسوق لفكرة أو بدأت تطرح فكرة أنه بسبب الأمريكان، بسبب ضغوط داخلية، أنه قد لا تستمر هذه الحكومة بشكل من الأشكال. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يواصل رئيس الوزراء علي الزيدي إدارة الملفين السياسي والأمني بصورة متوازية تتجنب أي مسار تصادمي مع الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي، في وقت تقترب فيه البلاد من استحقاق مفصلي محدد بموعد 30 من أيلول، وهو الموعد الذي بات يشكل عنوانا رئيسيا في الحسابات السياسية والأمنية لمختلف الأطراف. وبحسب متابعين للشأن العراقي فإن الحكومة تقف اليوم أمام معادلة سياسية وأمنية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع مصالح قوى سياسية تسعى للحفاظ على حصصها ومواقعها ضمن العملية السياسية مع فصائل مسلحة تطالب بضمانات واضحة قبل أي تخل عن جزء من نفوذها العسكري، في ظل ملفين حساسين يتصدران المشهد وهما مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. ووفق مصادر فإن بعض القوى التي تشعر بأنها متضررة من مسار مكافحة الفساد وضبط السلاح قد تلجأ إلى أدوات ضغط سياسي أو ميداني بهدف عرقلة استكمال المشهد الحكومي أو تعطيل الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يضع رئيس الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة التوازنات دون الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة. مراقبون يشيرون إلى أن هذا النهج يضع الزيدي في موقع متوسط بين طرفين، الأول يريد الحفاظ على الوضع القائم دون تغيير جوهري، والثاني يطالب بضمانات سياسية وأمنية قبل القبول بأي تحول في موازين القوة العسكرية داخل الدولة. وتشير معطيات متقاطعة إلى وجود ضغوط داخلية وخارجية متزايدة باتجاه حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة حصرا، وهو ملف يوصف بأنه الأكثر حساسية في المرحلة المقبلة، إذ يرتبط مباشرة بمستقبل العلاقة بين المؤسسة الرسمية والفصائل المسلحة وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الأمور مع اقتراب الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري.

0: مع كل التوتر في الداخل العراقي والمشحون والمدفوع بالخلافات حول ملفات حصر السلاح، الموازنة، المحاصصة بإكمال الكابينة الوزارية ونواب رئيس الوزراء، كل هذا يعني في ظل هذا التوتر تأتي رسالة واشنطن لتفند الاستياء الأمريكي من الزيدي الذي لم يستطع حصر السلاح حتى الآن بين قوسين، واللي تقول الحكومة أن الموضوع هو متفق عليه مع الجانب الأمريكي، ويوم 30/9 أو 11 هو موعد بدء حصر السلاح، مو إنهاء الملف ويعني يجزم بشكل كامل أو يحصر السلاح وتنتهي قضية الفصائل المسلحة والحشد الشعبي ينحل وهذه التفاصيل، لا، هو موعد لتنظيم هذا الملف والبدء بتنظيمه وحصر السلاح، وقد يستمر إلى سنة أو سنتين أو أكثر، وهذا الاتفاق ويا واشنطن. وبالتالي اللي يروج أنه هو عكس هذا، ولا زال الكلام يطرح أن واشنطن تريد يوم 30/9 إنهاء هذا الملف أو ستفرض عقوبات مع بداية 1/10 على شخصيات، وستطرح أسماء شخصيات سياسية من الخط الأول ضمن العقوبات الأمريكية، وأيضا أطراف محسوبة على إيران بتتعاون مع إيران ستشمل بهذه العقوبات. هذا يطرح الآن مقابل أيضا هناك زيارة لرئيس الوزراء الزيدي لواشنطن على لحضور الاجتماع الجمعية العامة المتحدة، وعلى هامش هذا الاجتماع ستكون هناك مقابلة للسيد الزيدي مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما بطلب جاء من رئيس الوزراء العراقية لمقابلة ترامب، واللي بعدها يعني وإحنا طبينا يعني راح نوصل لعشرة أيام تقريبا، يعني مع اليوم 11 يوم على موعد 30/9 قبل أسبوع ربما سيظهر بيان أمريكي أو سيكون بشكل رسمي وجهة النظر الأمريكية مقابل أيضا وجهة نظر الحكومة العراقية بهذا الملف. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يعكس تصريح أمريكي جديد تفهما واضحا للتحديات التي تواجه حكومة علي الزيدي في ترسيخ سيادة الدولة وضبط السلاح والقرار الأمني والصعوبات المالية جراء غلق مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية على دعم الولايات المتحدة جهود رئيس الوزراء علي الزيدي لبسط سيادة الدولة ومنع تنفيذ هجمات داخل العراق أو انطلاقها من أراضيه. وشددت الخارجية على التزام واشنطن بناء شراكة قوية ومتبادلة المصالح مع بغداد. جاء ذلك في تصريح لمتحدث الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي بشأن تقارير تفيد بتوجيه واشنطن تحذيرات إلى بغداد من إجراءات عقابية، وما إذا كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تلوح بعقوبات مالية واقتصادية أو قيود على المعاملات والتحويلات بالدولار. وقال المتحدث إن الرئيس ترامب أوضح عندما استضاف رئيس الوزراء في زيارته التاريخية يوم 14 تموز الماضي إن الولايات المتحدة تدعم بقوة رؤيته لضمان مستقبل أكثر إشراقا لجميع العراقيين بعيدا عن الإرهاب. وأضاف أن هذا الدعم يشمل بناء شراكة أمريكية عراقية قوية ومتبادلة المنفعة، وتبع قائلا ندعم جهود رئيس الوزراء الزيدي لفرض السيادة العراقية وممارستها في وقت يمضي فيه العراق نحو مسار جديد تحت قيادته وبشراكة كاملة مع الولايات المتحدة. ويشير تأكيد واشنطن دعم جهود الزيدي إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى مسار حكومته باعتباره فرصة لإعادة بناء شراكة مستقرة مع بغداد لا مجرد ملف ضغوط وعقوبات، كما أن تجديد الحديث عن شراكة قوية ومتبادلة المنفعة يمنح الحكومة العراقية مساحة سياسية للتحرك في ملفات شديدة التعقيد داخليا وإقليميا. وتبدو واشنطن وفق هذا الخطاب مدركة أن فرض سيادة الدولة عملية تدريجية تتطلب معالجة توازنات عراقية حساسة وليس قرارات صدمية سريعة، وبذلك يمكن قراءة الموقف الأمريكي باعتباره رسالة دعم للزيدي مع استمرار توقعات واشنطن بأن تترجم بغداد هذا الدعم إلى خطوات عملية تعزز سلطة الدولة وتمنع استخدام الأراضي العراقية للهجمات.

0: أيضا واحدة من التحديات اللي تواجه الحكومة الآن واللي بدأت مبكرا موازنة العام المقبل اللي تعهدت الحكومة بإقرارها قبل بداية العام، واللي بدأ الحديث عن جداول هذه الموازنات وحصص الوزارات، وأيضا إضافة إلى مشاكل هذه الموازنة اللي مرتبطة بالكابينة الوزارية الغير مكتملة، والشد والجذب حول هذه الكابينة لا زال مستمر. فبالتالي يعني إقرار موازنة، الحديث عن إقرار موازنة مقابل كابينة وزارية غير مكتملة، فلا زالت المحاصصة أيضا يعني تفعل فعلها في موضوعة الكابينة الوزارية وإكمال الوزارات والمناصب الوزارية وحتى الإدارية مقابل أيضا، فما بالك كيف سيتم إسقاط هذه المحاصصة على موضوعة الموازنة. وبالتالي حسم الوزارات الشاغرة في العراق تدور خلف في كواليس خلافات كثيرة، الكلام في العلن كما يبدو يختلف عن الكلام في هذه الكواليس. شيال محمد في هذا التقرير.
1: في 14 أيار 2026 منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة علي الزيدي، لكن التشكيلة خرجت من قاعة التصويت منقوصة بعدما بقيت 9 حقائب وزارية شاغرة، ومنذ ذلك الحين تتوالى الوعود بحسمها من دون أن تنجح المفاوضات السياسية في تسليم مفاتيحها. ولم يعد يقتصر الأمر على أسماء المرشحين، بل امتد إلى توزيع الاستحقاقات ومناصب نواب رئيس الوزراء، فضلاً عن الوزارات الأمنية وملف حصر السلاح. وكشف مصدر من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم عن اتفاق بين القوى السياسية أفضى إلى المضي في تمرير مرشحي الوزارات 9 المتبقية في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في أقرب وقت، مؤكداً أن أسماءهم لم تعد تمثل عقب أمام استكمال التشكيلة الحكومية. لكن رغم التوافق على المضي في حسم الوزارات المتبقية، لا تزال الحقائب الأمنية تشهد شداً وجذباً بين القوى السياسية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، إذ ما زال ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي متمسكاً بترشيح قاسم عطا لتولي الوزارة، الذي حصل على نحو 250 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب دعماً لترشيحه للمنصب طبقاً للمصدر نفسه. أما وزارة الدفاع فإن التفاهمات السابقة بشأنها بين القوى السنية والإطار التنسيقي وأتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى الشيعية والسنية والكردية لا تزال قائمة، ويشير المصدر ذاته إلى أن قوى الإطار تؤكد التزامها بهذه الاتفاقات باعتبار الوزارة استحقاقاً للمكون السني. ويتعلق الخلاف الأساسي الذي تسبب في تأخير حسم التشكيلة الحكومية وفقاً له بمنصب نائب رئيس الوزراء بعد ترشيح حركة عصائب أهل الحق ليث الخزعلي شقيق الأمين العام للحركة قيس الخزعلي للمنصب وسط اعتراض أمريكي على ذلك. ولا تقتصر الخلافات بين القوى السياسية على المناصب الوزارية، إذ تمتد إلى آليات إدارة الملف الأمني وترتيب الصلاحيات داخل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار شغور وزارتي الداخلية والدفاع. أن الخلافات داخل البيت الشيعي حول وزارات الداخلية والعمل ونواب رئيس الوزراء إلى جانب عدم حسم المكون السني لوزارتي الدفاع والثقافة، فضلاً عن الخلافات الكردية، عطلت استكمال التركيبة مع تمسك كل طرف بضمان استحقاقاته داخل السلطة.

0: وأيضا في موضوعة الموازنة، وواحدة من نقاط الخلاف والجدل فيها هو طلب كردستان بنسبة 14% من حجم الموازنة، واللي تدخل في سياق معركة المحاصصة في ملف هذه الموازنة، موازنة العام المقبل. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تدخل بغداد مبكراً في سباق إعداد موازنة 2027 تحت ضغط مزدوج، فمن جانب تتسع فجوة السيولة وتتقلب صادرات النفط، ومن جانب آخر تتصاعد كلفة التوترات الإقليمية على ممرات الطاقة والتجارة، ما يجعل مشروع الموازنة أكثر من أرقام محاسبية بل اختباراً لقدرة الدولة على إدارة عام مضطرب دون الوقوع في دوامة الاقتراض. ويؤكد عضو ائتلاف الأعمار والتنمية سيف المنصوري أن النقاش حول الموازنة لا تتحكم به جهة واحدة بل يدار داخل ائتلاف إدارة الدولة، مشددا على أن المنطق الواقعي يفرض مراجعة أبواب الإنفاق وتقليص الهدر وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه لاعتماد موازنة برامج تربط الإنفاق بأهداف قابلة للقياس، وأن الاقتراض يبقى خياراً استثنائياً لا أداة دائمة لتمويل التشغيل. ويأتي التحضير بعد عامين من الفراغ المالي، إذ غابت جداول 2025 ولم تقر موازنة مستقلة لعام 2026 رغم قانون الموازنة الثلاثية، ما دفع المالية للعمل بصيغة 1:12 لتأمين الرواتب، فيما كشف عضو المالية النيابية جمال كوجر عن عزم الوزارة إرسال مشروع 2027 إلى البرلمان منتصف تشرين الأول المقبل وسط تقديرات بعجز يتجاوز 60 تريليون دينار. وفي ملف حصة الإقليم يعود الجدل مع مطالبة أربيل برفع حصتها من 12.67% إلى 14% استناداً للتعداد. ويرى المنصور أن التعداد يجب أن يكون مرجعية أساسية مع ربط الحقوق بالالتزامات والإيرادات وفصل رواتب موظفي الإقليم عن التجاذب، معتبراً أن حسم الخلافات قبل البرلمان هو الضمان الحقيقي للتمرير. ويحذر اقتصاديون من المبالغة في تقدير الإيرادات، مؤكدين أن الخطر الأكبر ليس سعر البرميل بل تراجع الكميات المصدرة، وأن أي تفاؤل مفرط سيحول العجز التقديري إلى فجوة فعلية تهدد الحماية الاجتماعية والمشاريع المنتجة في ظل تداعيات الحرب وأزمة هرمز وارتفاع كلف الاستيراد.
0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية مراد تايم سكوير مستمعينا، وإلى الشأن الأمني عراقيا وإقليميا، وبعد تصاعد حدة التوتر وانهيار الهدنة بين السعودية والحوثيون في اليمن، كشفت تقارير صحفية عربية عن تصاعد الدعوات السياسية والشعبية إلى إبعاد العراق عن الاصطفاف والمحاور التي لا تخدم وضعه الاقتصادي والأمني الهش، ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، وذلك عقب صدور سلسلة بيانات عن مجموعات عراقية مسلحة تبنت فيها مواقف الحوثيين في اليمن التي تمتلك ممثلية في بغداد تعمل منذ سنوات بالتوازي مع وجود سفارة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في العاصمة العراقية بغداد. يعني اكو عاصمة، اكو سفارة للحكومة اليمنية، الحكومة المعترف بها دوليا موجودة، مقابل ممثلية تابعة لجماعة انصار الله الحوثيون اللي تصنف إرهابية موجودة في بغداد شرعيا وتعمل شرعيا. تناقض يعني هذا التناقض ما يصير بس بالعراق. الموقف الرسمي الحكومي من اليمن غير معلن، طبعا هذه الممثلية ممثل الحوثيين صار لهم مدة طويلة، وأيضا السفارة اليمنية هي موجودة في بغداد أيضا منذ فترة. وعقب إعلان السلطات السعودية التصدي لهجوم استهدف مكة المكرمة بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي، برزت دعوات تطالب بإغلاق مكتب ممثليات الحوثيين في العراق، ودعا الأمين العام مشروع الوطن العراقي جمال الضاري إلى إغلاق مكتب الجماعة. وقال في بيان أنه أقل ما ينتظر من رئيس الحكومة العراقية علي زيدي و سار الدول العربية والإسلامية التي تستضيف مكاتب أو ممثلين للحوثيين اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاقها وإنهاء وجودها على أراضيها. بالمقابل طبعا كانت أيضا جماعة أنصار الله الحوثيون نفوا استهداف مكة المكرمة. بالمقابل دعا رئيس أو دعت أصوات من بغداد مثل رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية إلى الحد من نشاط الحوثيين في العراق. وأكد غازي الفيصل رئيس المركز أن الجماعة تمارس نشاطا عسكريا بالتعاون مع فصائل وجماعات مسلحة عراقية تدار خارج إطار سلطة القانون العراقي ووزارة الدفاع. أيضا هذه الدعوات لم تحظى باهتمام حكومي عراقي، إلا أنها ثارت اهتمام عدد من الصحفيين والباحثين الذين أكدوا أهمية اللجوء إلى إبعاد أي جماعات أو تنظيمات تهدد البلاد أو دول الجوار. بالمقابل أيضا هذه الجماعات وحسب مصادر فإنها موجودة في العراق منذ سنوات، وأيضا لها تعاون مع جهات وفصائل مقاومة، وخصوصا بعد التصعيد الأخير بين الحوثيون في اليمن والسعودية والهجمات اللي انطلقت بالتزامن مع هذا التصعيد من العراق، واللي اعترفت الحكومة العراقية بها انطلقت من العراق، استهدفت منشآت نفطية سعودية. بدأ الموضوع يعني ممكن أن ينحى منحى خطير بالنسبة للعراق، واللي مثقل بملف حصر السلاح، وأيضا اللي قد يكون عرضة لاستهدافات من السعودية أو واشنطن أو حلفاء السعودية.

حيث أيضا في هذه التطورات طهران تبلغ واشنطن بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وفق ما نقلته وكالة أرنا الرسمية. وقال قاليباف: ما لم تتحقق هذه الشروط ويتم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ الالتزامات الأمريكية فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز. ويأتي ذلك غداة تصريحات أدلى بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي كشف فيها أن طهران نقلت عبر الوسطاء القطريين إلى واشنطن شروطها المسبقة لاستئناف المحادثات، وهي تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. قال رضائي في مقابلة أجرتها مع قناة الجزيرة أن شروط طهران تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري. يوم أمس السبت أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي الذي تؤدي حكومته وساطة لإنهاء الحرب يزور طهران يوم الأحد لإجراء محادثات.

أيضا في إطار التصعيد في الشرق الأوسط، هددت حركة أنصار الله الحوثيون بإغلاق مطارات سعودية، وذلك في إطار تصعيد المواجهة بين الحركة والمملكة العربية السعودية. وقال القائم بأعمال الرئيس الحكومة التابعة لجماعة الحوثيون في صنعاء محمد مفتاح أن الجماعة سترد على أي قوة تقدم على الاعتداء على اليمن، ملوحا بإجراءات تصعيدية قد تشمل استهداف حركة المطارات. وأضاف أيضا أن الجماعة تتبنى مبدأ التصعيد بالتصعيد. قال أن الحصار الذي فرضته السعودية على اليمن قد يقابل بإغلاق المطارات وفقا لتعبيره. وأكدت جماعة أنصار الله الحوثيون قدرتهم على الرد على استهداف أي منشأة بضرب عدد من منشآت، لكنه قال أن الجماعة تسعى لتجنيب المدنيين والمنشآت المدنية تداعيات المواجهة. بالمقابل يشهد التصعيد الحالي بين الحوثيون والمملكة العربية السعودية تحولا عسكريا، حيث انتقلت المواجهة إلى مرحلة أعمق بشأن الحوثيين، حيث شن الحوثيون هجمات مكثفة بالصواريخ الباليستية والمسيرات استهدفت العاصمة الرياض ومحيط مطار الملك خالد الدولي، إلى جانب ضرب منشآت حيوية لشركة أرامكو في ينبع ومناطق جيزان ونجران. بالمقابل يشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية مكثفة طالت جبهات عدة داخل اليمن، فيما تتعرض الدفاعات الجوية السعودية أو تعترض هذه الدفاعات الجوية السعودية الهجمات وسط تفعيل منظومات الإنذار المبكر لحماية الأهداف داخل الأراضي السعودية.

وبجبهة أخرى أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات الإيرانية اتخذت إجراءات استثنائية لرفع مستوى جاهزية العمليات إلى الدرجة القصوى في ضوء الرصد الدقيق والمستمر لتحركات الخصوم في المنطقة. وأوضحت مصادر إيرانية وصفت بالمطلعة أن هذا التصعيد في الاستعدادات يأتي تحسبا لأي تطور مفاجئ أو مغامرة عسكرية محتملة، حيث تم وضع خطط رد شاملة على كافة المحاور الجوية والبرية والبحرية. وأضافت أن هذه الخطط تهدف إلى تمكين القوات الإيرانية من توجيه ضربات ثقيلة واسعة ومفاجئة تستهدف القوات والمصالح العسكرية الأمريكية والصهيونية مباشرة في حال تعرض الأراضي الإيرانية لأي شكل من أشكال العدوان. وفي وقت سابق أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا أن بلاده أبلغت الحكومة الأمريكية بسبعة شروط رئيسية كشرط مسبق لأي مفاوضات محتملة قد تجمع بين الجانبين، مؤكدة في الوقت ذاته أن جاهزية طهران التامة والحاسمة لأي مواجهة عسكرية محتملة. هذه التطورات تأتي في وقت أصدرت فيها السفارات الأمريكية في كل من بيروت والكويت والبحرين وبغداد ومسقط وعمان تحذيرات أمنية للمواطنين الأمريكيين، دعتهم فيها إلى توخي الحذر الشديد على خلفية التوترات الإقليمية المتصاعدة والمخاوف من حدوث تصعيد عسكري مفاجئ.

في هذا في مقابل هذا حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من احتمال تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، كما حذرت من احتمال إلغاء رحلات جوية. وقالت الخارجية الأمريكية هناك احتمال لتصعيد الصراع بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، ودعت الخارجية الأمريكية الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر مع احتمال إلغاء رحلات الجوية، مضيفة على الأمريكيين خارج الشرق الأوسط إعادة النظر بجدية السفر إلى المنطقة أو عبرها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مؤخرا أنه يترقب من أو يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إذا كان سيستأنف عملا عسكريا واسع النطاق ضد إيران أو يسلك مسارا آخر لإنهاء النزاع، مؤكدا أنه يخطط لمناقشة الخطوات التالية مع قادة دول الخليج خلال الجمعية العامة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ترامب يقطع عطلته في كامب ديفيد ويعود إلى العاصمة واشنطن للبيت الأبيض. اجتماع الأمم المتحدة منعقد، هناك لقاءات سبقت هذا الاجتماع أو الاجتماع المنتظر الذي سيجمع قادة المنطقة، قادة منطقة الشرق الأوسط، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة القرار السياسي اللي توصلت له اجتماعات عسكرية كانت عقدت في واشنطن وأيضا في بعض العواصم الأوروبية، مثل الاجتماع الذي جمع قادة عسكريين في ألمانيا كما تم تسريبه من الصحف الغربية، وكان أيضا شارك وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا الاجتماع الذي جمع وزراء دفاع وقادة عسكريين من السعودية ودول الخليج وتركيا ومصر أيضا. بالمقابل أيضا هناك يعني ربما الخطوة العسكرية يعني قرت، لكن منتظر أن يؤخذ القرار السياسي بشأن التحركات العسكرية وتداعياتها في المنطقة في الأيام القليلة المقبلة مع التصعيد والتحذيرات الأمريكية. ففي اليوم 95 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 204 يوم من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة، حيث رفعت وزارة الخارجية الأمريكية وعبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. أيضا قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في متجع كامب ديفيد، وعاد بشكل مفاجئ للبيت الأبيض مساء السبت. وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن المشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني متواصلة وأن طهران أبلغت الوسيطين بشروطها للتفاوض. رضائي يقول: نعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكي ومستعدون أكثر من قبل لمواجهة هجماته الجوية. أيضا أضاف رضائي: اختبرنا أخيرا صواريخ مضادة للسفن بالقرب من حاملات الطائرات الأمريكية. وبالمقابل قالت الخارجية الإيرانية أن زيارة وزير داخلية باكستان لطهران لا تحمل أي مبادرات أو رسائل خاصة. وقال وزير الخارجية التركي أن الوضع يزداد تعقيدا تدريجيا ونركز على أن تصل المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى نتيجة. كما تحدث قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن زمام المبادرة في مضيق هرمز لا يزال بيد القوات الإيرانية. وبالمقابل شن جيش الاحتلال غارات في جنوب لبنان، وقال قائد اليونيفيل أن عمليات الهدم في الجنوب اللبناني تمثل انتهاكا آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بلبنان. هذا في إشارة إلى فتح أو تطور في جبهة جديدة في المنطقة، وهي جبهة جنوب لبنان.

طبول الحرب تقرع مجددا، هل تقترب واشنطن من الضربة الحاسمة ضد إيران؟ وردا على هذا السؤال، تعيش منطقة الشرق الأوسط ساعات تحبس الأنفاس وسط تقارير استخباراتية وتحركات ميدانية متسارعة تجمع هذه الإشارات على أن المواجهة المستمرة منذ 7 أشهر بين واشنطن وطهران قد دخلت مراحلها الأكثر خطورة. ولم تعد المؤشرات مجرد تصريحات سياسية للاستهلاك الإعلامي، بل تحولت إلى خطوات لوجستية ودبلوماسية ملموسة على الأرض تؤكد أن الخيار العسكري بات الأقرب لكسر حالة الجمود الحالي. وتسند فرضية اقتراب الضربة العسكرية الوشيكة الواسعة ضد طهران إلى معطيات عدة، منها الاستنفار الدبلوماسي الشامل وتحذيرات السفر، حيث فقد أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة من سفاراتها في الشرق الأوسط شملت دول من بينها إسرائيل والسعودية والكويت والإمارات وبغداد، تحذيرات أمنية طارئة وغير مسبوقة للرعاية الأمريكيين بالتزامن مع تكثيف استهداف الحوثيين المملكة العربية السعودية. لم تكتف التوجيهات بالدعوة للحذر، بل حثت صراحة على الاستعداد لإغلاق الأجواء المحتملة وأخلاء الرحلات الجوية. في العرف العسكري والدبلوماسي لا تصدر مثل هذه التعليمات الشاملة إلا كإجراء استباقي لتأمين الجبهات الخلفية وحماية المواطنين من ردود الفعل الانتقامية المتوقعة عقب هجوم عسكري كبير. بالمقابل أيضا من العلامات الأخرى هي مغادرة كام ديفيد وإدارة الأزمات في غرفة العمليات، حيث حمل قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته الأسبوعية في متجع كام ديفيد وعودته المفاجئة للبيت الأبيض دلالة بالغة الأهمية. هذه الخطوة تعكس انتقال الإدارة الأمريكية إلى مستوى الإدارة المباشرة للأزمة، وتزامنت مع تسريبات نشرتها وسائل إعلام أمريكية تؤكد أن البنتاغون يراجع بالفعل خطة عمل عسكري مكثفة تمتد لأسبوعين تهدف إلى توجيه ضربات صاروخية وجوية ساحقة لتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية الإيرانية. أيضا ذريعة الخط الأحمر النووي بيك أكس، حيث جاء التحرك الأمريكي المتسارع مدفوعا بتقارير استخباراتية وصور الأقمار الصناعية نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية تناولتها الصحف الأمريكية مثل واشنطن بوست. تظهر التقارير طفرة بناء غير عادية ومريبة داخل منشأة بيك أكس النووية في إيران. هذا التطور استغله ترامب لتوجيه تحذير علني حاد ومباشر لطهران، مفاده أن واشنطن لن تتسامح مع أي محاولة للتذاكي، مما يمنح الولايات المتحدة الذريعة المباشرة للتحرك قبل فوات الأوان. من أيضا العلامات الأخرى اشتعال جبهات حلفاء إيران وحرب الطاقة، حيث لم تقف إيران مكتوفة الأيدي، بل سارعت إلى تحريك أوراقها الإقليمية للضغط على واشنطن وحلفائها، وتمثل ذلك في الهجوم الواسع الذي يشنه الحوثيون بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة مستهدفين العاصمة السعودية الرياض ومنشآت شركة أرامكو في ينبع. هذا التصعيد الإيراني غير المباشر يهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن أي ضربة في العمق الإيراني ستعني تفجير أمن الطاقة العالمي والممرات البحرية بالكامل، وهو الأمر الذي يراه محللون عسكريون سببا إضافيا يدفع واشنطن لإنهاء هذا التهديد بشكل جذري عوضا عن التراجع. أيضا من العلامات الأخرى في هذا التصعيد انسداد الأفق الدبلوماسي والشروط التعجيزية، حيث وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود. فالشروط الإيرانية التي نقلت إلى البيت الأبيض عبر الوسطاء القطريين لوقف الحرب، والتي شملت رفع كامل الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن كافة الأموال المجمدة، تعد شروطا تعجيزية ترفضها إدارة ترامب جملة وتفصيلا، ويضع هذا الانسداد الإدارة الأمريكية أمام خيارين، أما القبول بشروط الاستسلام الإيرانية أو اللجوء إلى القوة لرفض الشروط الأمريكية أو لفرض الشروط الأمريكية. وفقا لتصريحات ترامب الأخيرة لوسائل الإعلام الأمريكية حول دراسة خيارات الإبادة العسكرية للنظام، يبدو أن كفة السلاح هي الأرجح. وفقا ما تقدم يبدو أن الشرق الأوسط اليوم ليس أمام مناورة سياسية أو جولة جديدة من الحرب النفسية، بل يقف حرفيا على حافة تحول عسكري إقليمي كبير. فكل المؤشرات اللوجستية والاستخباراتية والميدانية تلاقت عند نقطة واحدة، مرحلة عض الأصابع شارفت على الانتهاء، والساعات القادمة قد تحمل معها بداية موجهة للضربات الأمريكية الأقصى ضد طهران، ما لم تحدث معجزة دبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك تجبر الطرفين على التراجع في اللحظة الأخيرة.

التصعيد الحوثي الأخير ضد السعودية والمواجهة السعودية لهذا التصعيد، واللي إلى الآن يعني وبتجارب سابقة أثبتوا الحوثيون قدرتهم على الصمود ومواجهة السعودية وإرباكها، إرباك تصدير النفط، إرباك الأمن السعودي، تعطيل حركة الطيران في السعودية وغيرها من الضغط على السعودية. لكن السعودية وقعت حلف مكة الذي جمع بتعاون عسكري استراتيجي بين تركيا وباكستان، فلماذا لم تتدخل حتى الآن تركيا وباكستان مع السعودية لمواجهة التهديد الحوثي على السعودية؟ باكستان قالت أنها ستراقب هذا التهديد على الأمن السعودي وهي موقعة مع اتفاقية وستتدخل في الوقت المناسب، مقابل تركيا اكتفت بشجب هذا الهجوم وإدانته فقط حتى الآن على الأقل. بالمقابل طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل إلا أنه رفض. بس الملفت مؤخرا توقيع صفقة أسلحة، صفقة عسكرية كبيرة بين السعودية وأمريكا، وجهزت السعودية بطائرات الـF-35

0: كل المؤشرات التي استعرضناها في هذه الحلقة حول التطور والتصعيد في المنطقة والتي تقف على شفا حافة من حرب قد تكون شاملة هذه المرة بأكثر من جبهة في منطقة الشرق الأوسط، تركيا في شمال العراق، سوريا والتطورات الأخيرة وأيضا الكيان الصهيوني ومحاولة امتداده نحو سوريا وفتح جبهة في جنوب لبنان، مقابل أيضا الحوثيين في المنطقة والتحرك السعودي وإعلان السعودية مباشرة دخول بحرب مباشرة قد تكون مع السعودي مع الحوثيين حتى الآن، مقابل يعني ممكن وتحرك أوروبي بريطاني تحديدا فرنسي للاستعداد لأي تداعيات في مضيق باب المندب وأمن الطاقة في هذه المنطقة. وقد تدخل باكستان وتركيا كشريكان للسعودية في مواجهة التهديد الحوثي. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: يدخل ميثاق مكة أول اختبار ميداني، لكن الرد العسكري الذي بشر به الاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان لم يظهر على الأرض، لتبرز سريعا فجوة بين لغة الردع الجماعي وحسابات القوة الفعلية. فبعد أسابيع من تصاعد القتال في اليمن وانهيار وقف إطلاق النار، تعرضت مدن جنوب السعودية لهجمات حوثية واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة في 8 سبتمبر أيلول، وردت الرياض بضربات على مواقع الحوثيين، فيما اكتفت أنقرة بإدانة الهجمات والدعوة إلى حل سياسي، بينما قالت إسلام أباد إنها ستتصرف وفق الاتفاق في الوقت المناسب، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تلقيها طلبا رسميا سعوديا للتدخل. المفارقة ظهرت عند مقارنة ميثاق مكة بحلف الناتو، ففي أزمة إسقاط تركيا مقاتلة روسية عام 2015 تحولت عضوية أنقرة في الناتو إلى إجراءات دفاعية عملية، بينما لم يتجاوز التضامن مع الرياض في اختبارها الأول البيانات السياسية. وتبقى الصورة أكثر تعقيداً، فالتحالف حديث التأسيس ولا تزال آليات القيادة المشتركة والتخطيط العسكري وتبادل المعلومات وقابلية تشغيل القوات معاً غير مكتملة. لذلك يرى تقييم آخر أن غياب التدخل العسكري الفوري لا يكفي وحده للحكم على مستقبل الاتفاق، لكن الرياض في مواجهة الخطر اتجهت عمليا إلى مسارين خارج إطار الحلف. طلبت مساعدة بريطانية لحماية منشآتها النفطية وتأمين الملاحة في باب المندب، كما ظهرت تقارير عن محادثات استخبارية غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة القيادة المركزية الأمريكية. ويتزامن ذلك مع تقدم حوثي ميداني في اليمن شمل السيطرة على ميناء المخة وجزيرة بريم وسط خسائر ونزوح واسع، ومع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز تزداد أهمية البحر الأحمر بالنسبة للسعودية، ما يجعل منشآتها وخطوط تصديرها عرضة لضغوط إضافية. وتكشف هذه التطورات أن الاختبار الحقيقي للاتفاقات الدفاعية لا يحدث في مراسم التوقيع، بل عندما تصبح المصالح والمنشآت والممرات البحرية تحت النار.
0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم أوراس فوزي في الإخراج، نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير اف ام،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير اف ام، الأقرب إليكم. تايم سكوير اف ام، الأقرب إليكم.
2: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية،
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة،
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
2: برنامج حكايتي،
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم حكاية فيها عبرة جميلة، وأيضا تمنح من يسمعها بصراحة طمأنينة فعل الخير والبر وما ينتج عنه. بداية الحكاية وقعت في إحدى المستشفيات الحكومية. بداية أيضا الراوي اللي هو محمد، شخص جاي إلى مستشفى أهلي لولادة زوجته. إجراءات، دخلت المرأة للمستشفى، قام بالإجراءات الإدارية، دفع المال، الأمور يعني ما يترتب على عملية قيصرية للولادة، وقاعد ينتظر في صالة الانتظار، ويلاحظ أو يشاهد شاب على مقربة من عنده قاعد، لكن هذا الشاب في حيرة، يلزم نقالة، يريد يتصل، يتراجع، يتكلم مع نفسه، وشايل له علاقة بيها صحن فافور،

نعم، قاعد بالريسبشن محمد ينتظر انتهاء العملية القيصرية لزوجته في مستشفى حكومي، وقاعد بالاستقبال شاب متردد حزين شايل علاقة بيها صحن فافون، طبعا غير واضح الصحن لكن مجريات حكاية. نعم بتردد، بعدين اتصل السلام عليكم، سولف مع الشخص اللي على الطرف الآخر، تكلم معاه قال له أنا الآن في المستشفى، زوجتي ولادة قيصرية، وحوار سولف له على وضعه، وأنا محتاج مبلغ، العملية تستوجب هكذا مبلغ 1000 وكذا دولار وربما أكثر ما بعد العملية وغيرها، وأرجوك وأنا ما لحقت والأمر صار بهذه السرعة وما قدرت أوديه إلى مستشفى حكومي، وهذا زوجتي تعرف هي حاملة ولا تعرف أنه هي حامل بذكر وظروفي صعبة، وأريدك تقرضني مبلغ، فقط عندي قطعة ذهب، كم قطعة ذهب، ويشرح ويحاول، وبعدين وكأنه تلقى النتيجة الغلط أو الشخص الذي لا يبادر بالمساعدة، فقال له شكرا جزاك الله خير، أنا مقدر ظروفك وهذا، والله كريم تدبر. سد التلفون، لكن بعد أن سد التلفون هناك حالة من الحزن الأكثر من حزن، نزل دموعه، بدأ يفتش على أرقام أو أسماء من يمكن أن يساعدونه، ويتصل بفلان ويتصل بما حد ساعده، وهذه يعني هذه الحالة من أصعب الحالات اللي من الممكن أن يمر بها رجل أو إنسان في مستشفى وفي مأزق، واللي في المستشفى لازم يجروا لها عملية قيصرية وبسرعة هي زوجته، الموضوع ما بي تأجيل أو لازم يلقى له حل. فمحمد راح له، السلام عليكم وعليكم السلام. هذه المبادرات الإنسانية مرات دفعك مرات حتى للمواساة، يعني محمد ما يقدر يسوي شيء، يعني احنا في ظروفنا الآن، انت من تريد تجرى عملية تتهيئ لها قبل أشهر، ترتب وتسوي سلف، هذا اللي ما يريد يقترض أو وضع المالي يا دوب مكفي، وإحنا كل إحنا حياتنا مبنية على أساس التقتير بصراحة، يا دوب يعني الموظف محسود، ولكن هو بالمناسبة ترى يوصل ل 15 بالشهر، هو يقول خلنا ندبرها، يدفع بيه دفع. راح له قال له ابن عمي ليش يعني دموعك نازلة، وأنا سمعت المكالمة وآسف لي تدخلي وأعتذر، لكن أريد أعرف يمكن أقدر أساعدك أو كذا، لا تبكي. قال له والله يا أخوي اللي بتشيني إنه أنا اللي خابرته ترى قبل شوية، هذا أخوي ووضع المادي جيد جدا، يعني عنده 1000 يعني مليون والمليونين لا شيء، لكن اعتذر يقول أنا فلوسي بالسوق وكذا، مؤلم والله. قال له شقد المبلغ اللي، قال له والله يعني العملية تكلف كذا وتبعاتها، يعني يا بليش ما تروح إلى مستشفى حكومي. قال له والله أنا عندي غصة من هذا الموضوع بصراحة، عندي أكثر من صديق توفت زوجته وعملية خطأت كذا، وأنا عندي فوبيا بصراحة، خوف من، وهذا ابني وذكر، والله سبحانه وتعالى رزقني أنه أكون أب بعد جهد، ولكن يعني غامرت وكنت أتوقع أن ولادتها ولادة عادية، لكن جبت للمستشفى بنية الولادة الطبيعية، وبالتالي فاجئوني بأنه لا العملية قيصرية. قال له والله يا حبيبي كل احنا بهذه الأزمان، هم زوجتي عملية وأدري بمتطلباتها وأدري بما يحتاج هذا الأمر من مال، لكن والله لو بيدي أساعدك يا حبيبي، بس اهدأ الأمور. قال له ما الموضوع، ما بي مجال، يعني الآن لو أوقع تعهد على أنه أعطيهم كليتي سووا لها العملية وبعدين يأخذون الكلية، أنا منحرج جدا. طبعا موقف لا يحسد عقبه. فمحمد
من باب المواساة قال لي يا أخوي أساعدك بربع 250,000. قال لي لا حبيبي الله يعطيك العافية رجل غريب لكن مبادر. هذا الكلام يألمني أكثر لأنه أنا رحت لأخوي. قال له ماكو أخ يعني شخص آخر غير أخوك؟ قال لا لا خبرت نفس الحال أغلب اللي أعرفهم نفس الحال. أنا رجال ترى بالمناسبة على باب الله يعني أشتغل عماله وي مقاول نطلع يشتغل ومأجر ويعني وهذا ظرف طار وكذا وما كنت أتوقع أنه العملية ستكون قيصرية. وحوار صاحوا على محمد أحد الموظفين قالوا له من رخصتك ترخص من الشاب وراح.

نعم ترخص من الشاب صح ولا؟ قال لا يا ابو مرخصتك العفو اسم بالخير. قال انا اسمي صاحب. قال لا انا اسمي محمد. راح للاداريات يبدو انه اجراءات كمل ورجع مره ثانيه الى القاعه الانتظار او صاله الانتظار. ما لقى الشاب، طلع برا حتى يدخل لجقاره، شافه قاعد هذا الولد صاحب قاعد كاربيده لفه مطلع له قاعد بالحديقة مال المستشفى، وصحن فافون حاط بي نص لفة واللفة النص الآخر بإيده جاي يأكل. ومحمد يدخن جاي يتباوع لفة شيء غريب يعني. رجع خلص جقارته بعد شيء واسي يعني، هو رجل له عنده هنا الألم أنه أنت الوجع يكمن هنا أصحاب الضمير والإنسانية، أنه أنت تشوف حاله وما تقدر تساعد. هذا ألم آخر، أنه أنت تشوف إنسان في ظرف استثنائي جدا، موضوع يعني موضوع عملية مو هين يعني. لا يقدر المسكين يروح ليتوسل ويقولهم الله يخليكم وهذا تعهد، ولا عنده دبرة، ما عنده حل بس الله سبحانه وتعالى. دخن جقارته أبو جاسم محمد ورجع إلى صالة الانتظار، لقى رجل قاعد بدشداشة وشفيه وعقال ويبدو على وبيشتب منضد وجوه إبطار ومبتشر ومبتسم ويتصل ويقول يعني سولف بالتلفون والأمور طيبة إن شاء الله وأنا موجود والله كريم وكذا. هذا الحوار رجل مبتشر وحبوب قاعد يم محمد. خلص رجل مكالمته ف قال لي الله بالخير الله بالخير، رجع للرجل محمد هذه تحية الاحترام والتقدير والاحتفاء. فالرجل يبدو أنه من قد ما فرحان بالأشخاص اللي يفرحون مرات يحبون يشاركون الآخرين فرحته. فسأل محمد قال إن شاء الله جيتكم خير. قال أي والله زوجتي بال يعني في صالة الولادة وإن شاء الله. قال أنا وليد له بنية. قال أنا ولد والحمد لله. قال يا الله حتى أنا بنتي الآن أيضا عملية قيصرية ومتأخرت بصراحة اللي حملت وهم أيضا ولد والحمد لله والشكر وننتظر الخير وزوجها مسافر وأنا قمت بهذا الأمر لأنه ما عندي ولد، أنا عندي فقط هذه البنت وبتشري وتصير جد وقور ومحترم. قال الله وهذا الحوار اللي دار بيناتهم الله يوفقهم إن شاء الله يعني العمر كله. ظلوا يسولفون في أمور الدنيا وكذا ومستشفيات الحكومية والأهلية، ونعرف هذا الحوار اللي نتحدث دائما عندما نكون في المجالس العامة يعني كأنكم مستشفى في سيارة أحيانا في انتظار في دائرة يصير حوارات من هذا اللون وهذا النوع. فتطرق محمد إلى مسألة اللي الله سبحانه وتعالى موفقه يروح للمستشفى الأفضل أو يسافر والعمليات فيه خارج أفضل منه وهكذا من الأمور. فتطرق إلى في سياق الحديث مع هذا الرجل اللي هو الحاج عبد الكريم. قال لي والله يا حجي كارثة الآن ولا قبل شوية اللي ما عنده فلوس بهذه الدنيا والله تعب. قبل شوية شخص جاب زوج تخطية يبدو أنه يعني عنده ضيق ذات اليد ما عنده الرجل فلوس وجايب زوجته للولادة لأنه هذا ابن البكر ويخاف من المستشفيات الحكومية وجايب زوجته بنية أنه ولادة طبيعية، لكن تغير الأمر فجأة وقالوا الولادة غير طبيعية وبها ولازم ولادة قيصرية ويتطلب الأمر أن يدفع مبلغ وقدره كذا مبلغ كبير. قال لا إله، وخابر أخوه، تخيل يا حج خابر أخوه قدامي وسمعته وأخوه يعني حتى الولد قال لي بهذا الشكل أنه أخوه وضع المادي جيد لكن قال له فلوسي بالسوق وقال له ما يسوى المبلغ يعني. وخس هذا الأخ اللي ما ليمتى يوقف يعني الأخو الأخو هذه المواقف الصعبة الله أكبر. إجت يبدو أنه الرجل صاحب
يعني معروف، شخصية معروفة. فجاء أحد الممرضين، الحج الله يساعدك حجي، بصراحة بعد الحمد لله ابنيتك ولدت ولادة طبيعية وولادة قيصرية والحمد لله والشكر، تعال حتى أرجع لك هذا المحاسب اللي بالمستشفى، تعال مر لي حتى أرجع لك المبلغ ونملي استمارة أخرى. يا الله يا بركات الله، ترخص من محمد الرجل الحاج عبد الكريم وراح إلى الحسابات حتى يغير مسار الدفع ويستلم الفلوس، فيقصون مبلغ الولادة الطبيعية وليست القيصرية.

محمد قاعد ينتظر يعني الله يسهل زوجته وتجيب. رجع الحجي جاء يمشي بسرعة، أقول لك وليدي محمد وين هذا الولد اللي خطيه متعسر ماديا وما يقدر يسوي العملية القيصرية زوجته وهذا وضعه صعب وكذا. قال له والله كان نفسه أنا شفته أكل لفة برا، خلي أروح أصيح له ليش حجي. قال له والله تغيرت الأمور، تعرف وسمعت إنه بنتي ولادتها طبيعية والحمد لله، أنا ليش بعد أنا دافع المبلغ بس أغير اسم المرأة اللي تجيب وزوجها وكذا والمبلغ يبقى وخلي يسوون العملية المسكين هذا الولد. الله أكبر، فرج الله العظيم. محمد فرح أكثر من ما يمكن يفرح الولد. فعلا نشوف شوف اليسر، اليسر على شخص ضاقت به الدنيا شلون ما تفرح. ركض بجويسم، ركض راح يدور لقى قاعد اختي، قال له تعال صاحب الله يساعدك. قال له أخوي فرجت والحمد لله. قال شلون فرجت؟ قال لي يا حبيبي الحجي هسه بالقاعة، قوم قوم اترك اللي بيدك وقوم. قام دخل عرفه، قال له الحجي عبد الكريم زوجت بنت كان من يعني من المزمع انه العملية قيصرية لكن بالتالي سهل الامر انه ولادتها طبيعية فهو دافع المبلغ. وحكيت لقصتك بصراحة لا حول ولا قوة هذا الأمر اللي يدفع بالرجل أن يبكي. هذا البكاء هو قهر، يعني تجتمع مجموعة أحزان وبعدين يتهيب الموقف رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول وين هذا الغريب وقفوا يا أخوان، هاي التداعيات، هذه الهواجس، هكذا أفكار تدفع بالإنسان يبكي، يبكي من رحمة رب العالمين وفرجه. إن تضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج، رب نازلة ضاق بها الفتى ذعرا، واستحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. غير راح ويا امشي يا ابني اركض وياي، غير باسم اللي تريد تجيب واسم الزوج وغيروا البياناتهم، لو استمار الفلوس موجودة يلا خل. ركضوا المرأة في مخلينها في صالة من يكملون، الله أكبر يا رب العالمين، يعني نظل إحنا مادين إلى هذا الحين، خلينا في مكان ما أن يكمل إجراءات المسكين ويدفع فلوس يدخلونها. والمرأة على وشك الولادة، عتها طلق لكن متباعد، يدخلونها يبزونها الإبرة والإبرة بالشيء الفلاني، إبرة التسريع وكذا وزيادة، بعدين يدخلونها فتحون بطنها ويطلعون. ركضوا بسرعة وكملوا الإجراءات، والحج يركض نسى بنته، بنته ولادتها طبيعية والحمد لله وجابت والأمور طيبة وأمها وياها واثنين من خواتها، والحج يركض وي صاحب هذا الشاب، دخلوه لله كذا ووصى، وكل ما يفوت واحد وسلم على الحج، شلونك حج شلون زنبان احنا بخدمتك وكذا. لا أبويا الله يعطيك بالعافية، كل الناس ترحب بي، ودود لطيف مهذب. ودخلت زوجة صاحب إلى صالة العمليات.

نعم دخلت، الحمد لله رجع. رجعوا ثلاثة، أمو محمد الحجي حج عبد الكريم وصاحب اللي رجع الدم إلى وجهه وخجل يشكر رب العالمين ويشكر هذا الرجل. شو ترك علاقته وراح توضى وصلى له ركعتين شكر، وهذا الحجي يتباوع له ويدمع يعني تهمل. محمد يتباوع يقول يعني ليش هذا الرجل يبكي، بس يعني خمن انه عطفا بهذا الشاب يذكره بابني، يذكره بموقف يبكي تألم. يمسح بطرف شفيه يعني شفيته ويمسح دموعه وما يقدر يحكي لكلمه، بس يحكي ينحب والولد يصلي. والعلاقه محمد فتحها لقى بيها نص اللفه ومحطوطه بهذا المعون الفافون. شنو هالموضوع؟ رجع العلاقه الولد، خلص صلاه الشاب حمد الله وشكره على محيا البكاء وشكر الله سبحانه وتعالى اللي هدى لهذا الرجل ان يكون سبب، وإلا كان تعسرت المرأة وماتت أو يروح يوديها المستشفى حكومية وانتهى الأمر. لكن شوفوا أكو ناس، هو أكو بشر، أنا يعني على معرفة بالكثير من الناس اللي لهم علاقة عظيمة مع الله، هذا اللي هو متأزم متعسر بس مقهور، لكن هو عنده طمأنينة إن الله معه، فرج الله قريب. تمر بي أزمات بس هو عنده طمأنين، هذا النوع من ذولي أصحاب الله، حس أنه أكو فرج عظيم سيأتي، رحمة الله ستأتي. حتى وهو قاعد برا احتمال كلش كان وهكذا يعني ما أخبرهم، قال ما أنا قاعد يتبرى وانتظر رحمة الله، وجتنا رحمة الله. وفعلا رب العالمين يسأل زين هذا الشيء من يحكي عن رحمة الله وأنه هو تأخر ما وده للحكومة لأن ينتظر رحمة الله، هذا يزيد يبكي الرجل. صاحب يتألم أبو محمد متألم، هذا الرجل جاي يبكي، قال حجي لا تبكي أنت متفضل وجزاك الله ألف خير وهذا رقمي خلي يمك وأنا إن شاء الله أرد لك المال. قال له بابا لا تحكي لي بهذا الأمور، لا تحكي لي أرد، وأنا هذا الأمور انساها. مع الأسف أنه الماديات توصلنا إلى هذه الضيعة، انسى الموضوع لا تحكي لي، بل أنت مطالب الآن بشيء أنه أنت تأخذ هذا المبلغ. رزمة نقود ما يعرف إيش قد مبلغ، ولا قال الحج هذا تخليهن بجيبك وتسكت، أنت وراك مرة تطلع ويبدو أنه أنت متعسر ماليا. قال له والله الحمد لله رب العالمين فرجها، أنا أشتغل والمقاول أشتغل مصباغ ألباخ، الله سبحانه وتعالى تعلمت هذه المهنة لظروف معينة. قال لي ما يخالف تاخذهن، وهذا أمر وأنا ما أدري هنش قد اللي أذن اللي بالجيبي ما أدري، بس تاخذهن وما أريد من عندك أي شيء، لا تفكر ترجع ليها، اعتبرني أنا أبوك وواقف وياك بمعنتك. محمد قال لي خذ أخوي خذها، وهذا فرج الله سبحانه وتعالى، والرجل الله موفقه ومفضل عليه، فأخذ أخذ أخذ، تحتاج ما وراء العملية تحتاج. جزاك الله خير حجي، ما أقدر شلون أرجع لك هذا الفضل، ومكمل تسكت والرجل يبكي. طبعا هم صاحب اللي يخليه ساكت يعني معي الحلال عفو كذا، ومحمد هذا الرجل يعني يبقى أخذ الفلوس بس وقف دموعك ويمسح. فقال لك صاحبه شنو هذا المعون؟ قال له والله يعني أنا آسف يعني. قال لا لا أنا طلعت وراك بالمناسبة أدخن برا بالحديقة مع المستشفى وتمشتري لك لفة وتاكل بنص ومخلي نص، شنو قصة هالمعون؟

قال لهم يا يعني مو قصة بس حياتي. قال له عمي أنت، الرجل عبد الكريم، قال له يا عمي أنت يعني شنو قصتك؟ شنو ظرفك؟ أهلك أخوانك ليش هيك موقفهم؟ إلك موقف سيء مع أخوانك فكان رد الفعل بهذا الشكل؟ كم أخ عندك؟ قال له والله أنا عندي أخوان اثنين بس، إحنا ثلاثة، أنا أصغركم. قال له إيه؟ طبعا هم قاعدين صاعدين ينتظر هاي عبد الحج عبد الكريم بنت جابت، وهذا الولد صارت الولادة ينتظر يعني داخل العمليات ينتظر الفرج، اثنينهم تقريبا محمد وصاحب ينتظرون الفرج، وأم يعني أخوات البنات سواء من الزوجتين يعني أكو أخت مع زوجة صاحب وأم وأختين مع زوجة محمد، وقاعدين ينتظرون يا بل الموضوع كذا صارت الولادة وكذا ينتظروا الخبر. الآن هم متأهبين لسماع شنو صاحب شنو قصته. قال له صاحب، قال لهم أبوي رجال يعني تعب على أخوي الكبير والثاني يعني جامعات أهلية وبالتالي فلوس بدأوا مشروع الأكبر أغنى من الثاني، الثاني يشتغل وياه بس أمورهم المادية كل جيدة، صرف وعندنا بيت بعد أن قدم ما قدم، أخوي تعين وذاك صار تاجر والثاني تعين الأول تاجر يشتغل بيع وكذا، وعنده محل كبير للمواد الاحتياطية ويبيع ويشتري بالسيارات. هذا اللي ما وقف فيه قال له يعني سؤف، قال له أبوي صار عنده انزلاق حاد، انزلاق لأنه هو مو بعدين ما طلع انزلاق إنما هو نخر في الفقرات بسبب عنده نخر في العظام سبب نقص بالكالسيوم وغيرها من الأمور، فقعد بعد ما قدر يتحرك رجل. أخواني الأصحاب الأموال هذا الأول والثاني أصحاب أموال يجون يساعدونه يسألون عنه وكذا لكن بشكل متباعد، ووالد صاحب من النوع اللي ما يحب، يحب يقدم ما يحب يأخذ، ولد بخير خليه بخير، اللي يجيني ضميره يجيبه واللي ما يجيني ما عاتبه، هذا النوع من الآباء يقول لك بخير وعايش الحمد لله، هذا هو هذا حالي، أنا قدمت، أنا عندي رسالة هي رسالة أب قدمتها وهذا حالي، تحصيل حاصل ما بعد الستين، وصل على أبواب السبعين يعني دخل بالسبعين رجل كبير. فيقول أنا بال إعدادية فتركت الدراسة اشتغلت وي يعني أبوي صعب مو موظف، رجل يشتغل بحيلة عنده مكتب مال عقارات يشتري أرض يبيع الهذي يتكاتبون، تعب قاعد بالبيت مش يشتغل ما عنده شيء. أنا ما أقدر أقل الوالدي، أقل له يا والدي خلي أروح نطلب من عندهم، نقول له لا لا تطلب من عندهم، خلينا دائما نشوفهم يجون ويقعدون وياكلون ويجيبون عوائلهم بس ما يسألون انت منين جاي تاكل، انت شلون تروح الى مستشفى الطبيب مراجعة الطبيب، اب مقعد يندفع بعربانة ومتكلين على يمن متكلين على صاحب زين، بس لحد الان احنا ما عرفنا ما وصلنا الى الماعون الفافون شنو الموضوع. فترك يقول صاحب انا تركت الدراسة وأكو مقاول جيران رجل حبوب ولطيف يعرف بي وضعية والدي وصديق والدي، وقال لي يا ابني تعال اشتغل وياه ياخذ بيوت ياخذ كذا، أنا اشتغل وياه تعلمت بالبداية أنا عامل بعدين تعلمت اللبخ والبياض وغيره وناخذ بيوت صبغ وهذا رزق. أغلب المال اللي أحصله هو أعيش بي يعني أبوي للطبيب ومراجعاته، وأمي أمي مرأة كبيرة ما عندنا أخوات حتى يساعدن، أنا أرجع من العمل، هذا كلام صاحب يرجع من العمل يغسل البيت يغسل المواعين يدخل أبوي الحمام يسبحها، الأم يقوم بواجباته لا تعبيني أي ما يطبخ بالليل ويهيئ الأكل لحد الآن بعد ما وصلنا معه الفاف، والأخ واحد من عتهم راح إلى عاش في تركيا الكبير والثاني لحقه، وظل صاحب هو الصاحب لأمه وأبوه.
خوش صاحب خوش ولد. ترك دراسته طبعا. يقول أمي إيش ما تشوف؟ قالت يا أيمه سامحنا، الله يوفقك ويعطيك العافية، حرمناك من مستقبلك وبطلت من الدراسة والتذكي والتلكل. ويقول أمي من تريد تدعي على إخواني؟ الله لا يوفقهم، الله لا كذا يقلب الدنيا. والد قال لا لا لا، قدمنا إحنا كل من ضميره هو وربه، ما العلاقة، خليك أنت راضي عنه، بعيد قريب خليك راضي عنه، لا تدعين على ولدك، ما يقبل. لكن متألم، يقول متألم علي، شوفه يعني مرات تنزل دمعته وأنا من أشتغل بالبيت وأكنس وأحضر الأكل ودخل للحمام وطلع من الحمام، يقول دموع تنزل. يقول لا لا لا تنزل دموع، على شنو متواجبي أنا؟ عيب حتى كلمة واجب. فعاش بهذا الشكل، الإخوان يا دوب يتصلون وتزوجوا طبعا وعوائلهم وكذا، والوليد هذا الشاب نذر نفسه لأمه ولأبوه. اتوفى الأب بعد فترة، أصيب بجلطة من القهر طبعا، هذا يكبت الرجل أكيد، وانزلاق ونخر في العظام، ويعني بعد وصل إلى يومه بعمر 75 سنة توفى الأب. حزن صاحب حزن شديد، هو وأمه بقوا في البيت طبعا. الإخوان تخيلوا أنه عرفوا وفاة أبوهم من خلال بروفايل الابن اللي غير صورته وخلى هذا النعي اللي هو إنا لله وإنا إليه راجعون.

نعم ظلت الأم وياي داريها مرج بينا، يقومها يقعدها، علاجات مراجعات داريها يسبحها. حبيبته شنو موضوعها؟ الأم هسه نرجع للصحن الفافون، الأم تحب تاكل تمن، أي أكلة تحب تاكلها بصحن فافون، ما تحب الفرفوري أو الفجاج أو صحن، هذا يذكرها بأهلها، هي شهيتها في الأكل تكون في أوجهها ومحبة الأكل في هذا المعنى اللي هو الفافون، فيصب لها دائما الأكل في هذا المعنى وتأكل له. من كبرت بعد المرأة وتمرضت ماتت، بقى هو حزين بس أدى واجبه. كيف ظل شي يسوي؟ وهذه نوع من المواساة الذاتية للنفس، من يريد يأكل الله يصعبه، من يريد يأكل أي أكلة إذا يطبق يحط له صحن تمن مثلا، يحط بالصحن هذا تمن ويأكل، أي أكلة لازم يأكل بالصحن الفافون اللي أمه تحب تأكل، فيأخذ وياه هذا بالشغل، يروح للشغل يحطون أكل كذا. تخيلوا أنه هذا كلام صاحب، يقول أنا من أروح أكل بمطعم، صار جزء من يومياته، صار جزء من إحساسه، يأخذ الماعون يابا حطوا لي مرقة فاصولية وأريد كذا وأطلب، يحطوا لي لازم هذا الماعون، يستغرب ويروح إلى مطعم يعرفون شنو قصته، هذا صاحب جاي يسولف، والحجي يسمع ويبكي، ما يقدرون يسيلونه، بس يقول الحجي ليش تبكي؟ شش كمل، ويكمل صاحب. فقال لي شفتك قبل شوية حد تاكل لفك سمت نص، قال لي ما أقدر أنا، هذا الفافون صحن يفتر وياي، لو بسكتاية أكلها أحطها، ما أقدر، صحن أمي. فتوفت أمي، ظليت أنا أحمد الله وأشكر وأشوفها تفتر وياي بالبيت ميتة، بس أحس موجودة، روحها وروح أبوي في كل شيء. صارت علاقتي بالمكان البيت علاقة عجيبة، ما أقدر أروح للشغل، تخيل أنا رايح أسأل قومي و... على كل حال إجول الإخوان بعد فترة قالوا لي يا صاحب خويا خنبيع البيت وراثه هذا، ولقينا لك بيت صغير، هاي مرت 3 سنوات، زين والله انتظروا 3 سنوات، قالوا له صاحب خويا بيع البيت بعد وانت شوف لك أجر وبالورث تزوج وشوف لك مرة وكذا، من بيت قديم. فطو باع البيت الولد، شو يسوي مضطر، هذا حقه الشرعي، باعوا البيت، الفلوس المقلة ما يجيب الا يعني ما يجيب الا قطعة أرض، وإذا جاب الا قطعة أرض يعني شلون راح يبنيها؟ هو الآن أحوج، رجل وصل للـ30، هو محتاج الآن إلى بيت ومرأة وعائلة ومحتاج. فقالوا له بيع البيت يلا أخويا هاي حصتك، لقينا لك بيت أجار رخيص وكل زين وغرفتين ومرتب وأجار زين وقعد، وهاي الفلوس شوف لك مرة. فعلا تزوج، يقول تزوجت وقعدت بهذا البيت للأجار، لقيت لي بنت أوادم، قبلت بظروفي ورب العالمين رزقني بزوجة صالحة، وإخواني بعد ماكو يعني لو أنا أتصل عليهم أسلم عليهم لو ما حد يتصل. فأشتغل عماله ومعيشها، لكن ما قدرت يعني، حملت وحملها كان من المزمع أنه ولادة طبيعية، لكن بالتالي تفاجأت وجيت إلى المستشفى الأهلي، كان عندي مبلغ لولادتها بشكل طبيعي، تفاجأت الولادة لازم تكون قيصرية وما عندي ثقة بالمستشفيات الحكومية، وهذا ابني وغيرها، وهذا اللي صار. تعسرت وشفت وجهك الكريم يا حجي عبد الكريم ومحمد، هذا الوسيط الله يطيه الصحة والعافية، وجمعنا الآن، هاي قصتي. والرجل عبد الكريم حبيبتي قال له يا عمي هسا تقلي ليش أنت جاي تمشي من أحجي إلى لا؟ قال يا عمي وأنت نسخة طبق الأصل من قصتي، نسخة طبق الأصل، بس
انت موعين امك وياك، انا ما عندي معروف تمنيت امك تاكل حاله معينه، لكن انت نسخه طبق الاصل من حياتي، وانت راح تصير الله سبحانه وتعالى يوفقك يا ابني لبرك لوالديك ولهذه اللازمه. صحنك ايه هذا؟ دمرنا صحنك يا عمي. هذا عمي لا تترك الصحن هذا، جومه في يوم من الايام خليه، خلي ذكرى لابنائك ويوميه. اي واحد يسالك شنو هذا الصحن، احكي له قصه صحن، صحن امي. قال لي شوف ابني سمرتك راح تجيبه بسلامه، وهذا محمد الله يحفظه الوليد، وتعرفت عليكم وسعيد، بس انت ما تركك، انت تشتغل وياي. انا رجال مقاول كبير، ابني اخذ، انا عندي الحي السكني الكذا، المجمع السكني الكذا والمجمع السكني كلن الين، فحتى مو بعيد من شغلك يعني. انت انا محتاجك، انت اعتبر نفسك وليدي، انا ما بس بنات عندي، انا اعتبر نفسك ابني، انت ابني يا صاحب. واذا وهذا وليدك سميه، قال لا سميه عبد الكريم لان انت تسببت. قال لا لا لا لا لا لا وليدي لا، سميه رزق، هذا رزق الولد، هذا الولد رزق وسبب. قال لي شوف انت وليدي تترك هسه مرتك تجيب ونطلعها بالسلامه وي بنيتي، انت ابني الان قدام محمد. طبعا تباب له الارقام وكذا، تحول الموقف الى بكاء. الناس التمر يشوفون ذول الثلاثه، هذه يحكوا هذه يبكي وذاك يبكي. قال لي شوف وليدي هسه مرتك تكون بالسلامه، تشيل هذا، تشيلي من من بيتك وتجي تقعد عندي، تقعد في احد الشقق اللي شقة انا اريدك تتابع اموري، وهاي الشقة لك واكتبها اسم باسمك تقعد فيه. قال لا هذا فضل كبير يعني ما معقول. قال لا لا تحت، انت ظلي، انت نسخة طبق الاصل مني. وبالمناسبة لانه بار باهلي، الله رزقني واحد مثل ما أنا الله سبحانه وتعالى جابني بطريقك، وهذا السبب محمد من الأسباب، وهي هذه أمور الله سبحانه وتعالى، هي سببية الله العظيم. قعد وعاش وأسعد بهذا الرجل الحاج عبد الكريم اللي أصبح إلى فعلا أب، وكان صاحب لهذا الرجل، صاحب وابن بار وسند في الكثير من الأمور. ولو أنجب الحاج عبد الكريم ولد لما كان ببر هذا الشاب صاحب.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أنس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا

0: عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
2: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
4: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
5: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشأ الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمه إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
4: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
6: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه. يعني كان تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما

0: تربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
1: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبر. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبر، قال الزبر لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
0: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
2: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
0: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
3: ما لي أراك من النوائب تفزع من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع. هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع. فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت، لا حزن يجدي أو قتال يردع. ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع. عش في زمانك قانعا مستغنيا، كي لا يقض من الزمان المضجع. هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع. صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع. واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع. فكما الأنام بك العيوب كثيرة، وجميل صنعك عن عيوبك يشفع. لا ترجع عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع. والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع. ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع. الخير منك إليك يوما راجع، والسوء يوما للمسيء سيرجع. ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع. فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع. عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع. من سرهم حينا تجمع شملهم، أبكاهم دهرا فراق موجع. إني نصحتك فاستمع، قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: راديو تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
6: الموت وحيدا الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيداً. لم يكن باستوري رجلاً مجهولاً اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجهاً مألوفاً لملايين المشاهدين وممثلاً ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة. أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبين هال أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً، هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة، فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة، قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات، لأن هناك من يتصل به كل صباح. وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيدا كان يعيش وحيدا، وليس كل من يعيش محاطا بالناس بعيدا من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماما، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوما. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سببا في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيدا من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصا واحدا يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك. حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز، ربما كان مكتئبا أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل. لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة، فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقا باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملا للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سببا بسيطا للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم، شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً. ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين: من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة، ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير FM، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: مع الوصول إلى موعد إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق والمحدد بنهاية سبتمبر أيلول الجاري، تقف البصرة عند أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، مرحلة تضع قدرات منظومتها الأمنية والعسكرية على المحك، من تأمين شريط حدودي بري يمتد لمئات الكيلومترات مع دول الجوار إلى حماية 6 موانئ تجارية ونفطية تصدر ملايين البراميل يوميا، وتأمين أضخم الحقول النفطية العالمية كالرمال ومجنون. تتجه الأنظار نحو مدى جاهزية القطاعات الوطنية. أرقام رسمية تؤكد أن البصرة تستند اليوم إلى شبكة استخبارية وكاميرات مراقبة حديثة مغطاة بنسبة تجاور 90%، إلى جانب تعزيز الجاهزية البحرية والجوية لردع أي تهديد خارجي أو داخلي. لكن كيف تقرأ هذه الجاهزية ميدانيا وسياسيا وأمنيا من داخل البصرة؟ على المستوى الميداني والتنفيذي، تؤكد قيادة العمليات أن حماية الاستقرار المحلي والمجتمعي وصون الأمن القومي لدول الجوار مسؤولية تقع بالكامل على عاتق القوات العراقية الحامية للحدود وسيادة القانون. حول هذه الرسالة الحاسمة لحفظ الأمن والتعاون المجتمعي، نستمع إلى اللواء الركن أثير الربيعي قائد عمليات البصرة.
1: رسالتي إلى أهلي وناسي في محافظة البصرة الفيحاء، من أعلى سلطة الهرم نزولا إلى أصغر طفل في محافظة البصرة، ومتاج على رأس قائد عمليات البصرة، وليحترم القانون وليطبق القانون، ولكن سأكون خير رادع على كل من تسول نفسه فيها يا سمح الله في الإمساس بالأمن المواطن، سواء بالأمن المجتمعي أو بالأمن الاقتصادي، أو يا سمح الله يحاول إثارة أعمال إرهابية مع الجوار للعراق. تعرف أن البصرة تحيطها دول جوار، هي اللي هي دولة الكويت الشقيقة ودولة السعودية الشقيقة، وأيضا دولة جارة إيران الصديقة. فبالتالي أمن البصرة ومحافظة على أمن البصرة إن شاء الله يتحقق من خلال التعاون المشترك من بين المواطن وبين الجهاز الأمني.
0: هذا الإطمئنان الميداني تسنده السلطة التشريعية والتنفيذية المحلية في المحافظة. تشير البيانات المحلية إلى أن البصرة خصصت مبالغ مالية ضخمة لتعزيز المنظومات الأمنية والدعم اللوجستي وتوفير أجهزة سونار وتقنيات مراقبة للقيادات العسكرية، ما قلل الاعتماد على أي أطراف خارجية. عن هذا الاستقلال الأمني والاستقرار المتكامل يتحدث أسامة السعد، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة.
2: قد لا يكون للبصرة يعني تواصل مستمر مع التحالف الدولي باعتبار ارتباطها مع الحكومة المركزية ووزارة الدفاع بالشكل الأساسي، يعني لكنه في ظل الحرب الإقليمية اللي قد تكون أقرب شيء لها هي البصرة، أكيد كان هنالك تدخل كبير يعني بالتواصل مع الحكومة المركزية والقيادات الأمنية اللي قد تكون في محافظة البصرة، لكنه تأثير بشكل كبير، لا يوجد تأثير بشكل كبير، لأنه إحنا الآن في ظل استقرار أمني بوجود قيادة شرطة البصرة، قيادة الحدود، قيادة القوى البحرية، وبعد التغييرات اللي صارت، ونأمل أنه مع مرور الزمن قاعد تتحسن مستوى الفعالية لقياداتنا الأمنية، لأنه محافظة البصرة جهزت كل القوات الأمنية في محافظة البصرة بالعديد من المعدات والأجهزة الضرورية والكاميرات، وهذا من شأن اللي عزز الأمن والاستقرار في البصرة. فبالنتيجة يعني لا يوجد لدينا اعتماد كامل أو حتى جزئي بشكل بسيط على قوات التحالف الدولي.
0: تحليليا، يتفق الخبراء الأمنيون على أن النجاح الحالي في تطبيق الخطط الأمنية بالبصرة لم يأتي من فراغ، بل نتيجة إعادة هيكلة الانتشار وتفعيل الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ما أدى إلى تراجع الخروقات الأمنية بنسب كبيرة وجعل الأخطاء الفردية تحت السيطرة. للوقوف على القراءة الأمنية للوضع الميداني، ننتقل إلى المحلل الأمني محمد الجزائري.
3: يعني في البدء اليوم الخطة الأمنية اللي تقريبا كل المحافظات اليوم تقوم بها يعني ناجحة بشكل كبير جدا، يعني لا يوجد هناك أي خروقات أمنية يعني نقدر نتحدث عنها، ولكن هناك نقدر نقول هفوات أمنية، وحتى هذه الهفوات الأمنية مسيطرة عليها بشكل كبير جدا. فبالتالي الأمور متجهة مثل ما قلنا لإعادة يعني أو في نفس الوقت لتقوية تركيز أداء المهمات الأمنية، وفي نفس الوقت تنشيط الوضع الأمني بشكل الذي يرضي الجميع.
0: يتدفق من أراضيها ومياهها ملايين البراميل من النفط الخام نحو الأسواق العالمية، وتعمل على أراضيها عشرات الشركات الاستثمارية والأجنبية الكبرى، لذا فإن استقرارها هو شرط أساسي لقوة الاقتصاد العراقي برمته عن بيئة الاستثمار الآمنة وأهمية استقرار البصرة للعراق أجمع، يوضح عماد المطوري عضو مجلسها.
4: حقيقة البصرة يعني هي روح العراق، بالتالي اليوم البصرة تنعم يعني من جنوب البصرة إلى شمالها، كل الشركات على مستوى العالم هم اليوم يعملون بالبصرة، شركات نفطية بالموانئ، الاهتمام الأمني، هذه الشركات تريد أمان، تريد استقرار. أكو جهود مكثفة سواء متابعة القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء، محافظ البصرة على اعتبار هو رئيس اللجنة الأمنية والمسؤول عن الأمن المحافظة، قيادات عملية البصرة، قيادة الشرطة، كل الجهود ليس جهود محلية بالبصرة فقط، وإنما الجهود على مستوى العراق يهتم بالبصرة، لأن البصرة هي روح العراق. بالتالي هنا اليوم انخلق جو أمن، جو استقرار، البصرة بيئة آمنة للاستثمار، رؤوس الأموال اللي راح تضع بالبصرة هنا محل اطمئنان ومحل أمان، لأنه ما ممكن أنه الاستقرار الأمني بالبصرة يهتز، إذا اهتز الاستقرار الأمني بالبصرة العراق كله يتأثر.
0: تطوى مرحلة من الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وتفتح صفحات جديدة تتكئ فيها البصرة على سواعد أبنائها وجاهزية مؤسساتها العسكرية بين حدود برية مؤمنة ومياه إقليمية تحرسها القوة البحرية العراقية وحقول نفطية تنبض بالحياة، تخوض البصرة معركة السيادة والبناء بنجاح، مبرهنة أن أرض العراق أقدر على حماية مقدراتها وصون أمن جوارها.
5: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: وأسعد الأوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير، وكل التحية الطيبة لكل اللي يسمع كل برامجنا المنوعة عبر الموجة 102.5 FM. بحلقة جديدة رجعنا لكم من جديد ببرنامج مزاج الناس من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نسولف عن النظافة، نظافة المكان أو المنطقة، مو بس شغلة عامل بلدية يكنس الشارع، ولا هي مسؤولية الحكومة وحدها. النظافة سلوك وثقافة تبدي من الإنسان نفسه. بنفس الوقت الحكومة إلها دور كلش مهم وأساسي بتوفير الخدمات والحاويات ورفع النفايات والمحافظة على نظافة الأماكن العامة. بس هنا رح يجي السؤال، إذا شفنا شارع مليان نفايات، منو المسؤول ومنو الملام؟ الحكومة لأن خدماتها مو كافية، لو المواطن لأن بعض التصرفات صارت كلش عادية مثل رمي النفايات بالشارع. يعني باختصار النظافة مسؤولية الحكومة لو وعي المواطن وثقافته. اليوم نريد نسمع آراءكم ونشوف وين تبدي مسؤولية المواطن ووين تنتهي مسؤولية الحكومة. تعالوا نسمع.

0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله
0: دوم ان شاء الله. ام منو؟
1: مكرم.
0: اهلا وسهلا بيك. مرحبا.
2: مرحبا،
0: شلون الصحة؟
2: بخير والله.
0: طبعا الوالدة ما يعني لو ما انت منطيها الاشارة ولا هي ما نسمع رأيها. كرار مو؟
2: اي كرار.
0: كرار، ايش قد عمرك؟
2: 18.
0: اهلا وسهلا بيك والعمر كله يا رب. احنا اليوم نريد نسولف ام كرار ونسمع وجهة نظرك. من المسؤول عن نظافة المنطقة، الشارع، الحكومة لو وعي المواطن وثقافته؟
1: المواطن بعد الحكومة شو لها غرض؟ والله ما لها غرض، يعني كل ما ينظف بعض يذب حاويته تكرمو، يعني الحكومة شو لها غرض؟ تجي هي تكرمو يذبون الزبالة، احنا ننظف مثل نغسل نسوي، ما لها غرض الحكومة ترى.
0: هي متوفرة أساساً خدمات إيه؟ بالمنطقة؟
1: أي خوش، أي خوش خدمة، أي ذبون يعني تكرمون النفايل، يعني مثل يعني مو مثل قبل، أي يعني.
0: زين إذا المواطن ملتزم، أنت جاي تقولين هو الموضوع والمسؤول عن نظافة المنطقة هو المواطن، إذا المواطن ملتزم بس الخدمات البلدية ضعيفة، نقدر يعني هم نرجع نقول بسبب المواطن ونحمل المسؤولية المواطن مع أنه هو خدمات البلدية ضعيفة جدا؟
1: والله هسه احنا نشوف منطقتنا قاعد يعني تجي يومية، تجي يومية يشيلون الحاويات، نظفون، نغسل، بعد شو يسوون؟ يعني ما بيهم قصور، شنو بيهم اهل البلدية؟ هم خطية، هم خطية موظفين، حتى رواتبهم قليلة.
0: زين
1: والله يعني شباب تستحين حتى تقولي لي شيل الحاوية تكرمي، والله العظيم.
0: انت بأي منطقة؟
1: احنا بالجمعية.
0: شو تشوفين الخدمات موجودة؟ دور الحكومة تحسيها فعلا ما أخذ دورها بهذا الموضوع؟
1: اي نعم، حتى امان الحمد لله والشكر، مو مثل قبل الدنيا، يعني زين الحمد لله والشكر.
0: زين احنا نطب ونطلع ونشوف الشوارع بعيدا عن المنطقة مالتنا، بس احنا جايين نمشي وللأسف لاحظنا فد حالة انه واحد بالسيارة مالته وشمر مو بالشارع. زين هاي رمي النفايات بالشارع، برأيك شنو سببه؟ قلة الوعي لو عدم وجود ثقافة ولا شنو الموضوع؟
1: يعني البش يعني هسه اجي انا احنا بلي كرمي شرب البطل وذب، يعني صغير هو غير اذبه، هسه اكلي انا تشوف صغير احطه بعلاقه واذبه، يعني شو تقولي له حتى عين؟
0: زين مكرر لو توفرت مثلا الخدمات واكو حاويات ودور الموظفين البلديه دور كلش مهم واساسي بهذا الموضوع متواجدين، زين في حال اذا المسؤول، احنا قلنا انت ذكرتي المواطن هو مسؤول عن هذا الموضوع، اذا فرضوا غرامات زين وعقوبات، تشوفين هذا الوضع يساهم بتقليل انتشار النفايات بالشارع والمنطقه؟
1: بعد ما يخافوا اي ما يقدرون يذبون ولا
0: احنا ماكو قانون رادع الوضعيه.
1: لا يعني الحكومه ما بيها يعني تقصير، ما بيها قصور، الله شاهد انا ما لي علاقه بيهم، يذبون الزباله تكرمين هاي بس يعني شعب يا حشاش يمشي ويتفل يمشي ويذب ويمشي، يعني شو تسوي؟
0: شوف احنا دائما من نشوف هاي الحاله شو نقول؟ هذا لو نظيف ببيته كان ما سواها. زين دور الاهل بما انه انت ام البيت
1: ما تعلمين ابنك بالزين،
0: زين دور الاهل بهذا الموضوع؟
1: اي ما يصير، ما يصير. هسه انا والله ايش قد الله شاهد نطلع مطعم هاي الطاوله كلها اكو فنوبات، يقولوا لي شنو ما يصير عيب، اقول لهم لا خطي ما يصير والله، يعني بس بيتنا نظيفه ما يصير.
0: نظافه المنطقه مرتبطه بثقافه المجتمع.
2: شيء اكيد،
1: اي شيء اكيد،
0: بس احنا كرار خلينا نسمع رايك. يلا انت لا تشمر الحكايه.
2: طبعا شيء اكيد
0: العلاقه.
2: اي شلون
0: يعني المجتمع المثقف المجتمع الواعي تشوف شعبه ما يتعاملون او ما يتبعون فد سلوكيات او تصرفات تشوفها غلط؟
2: شيء اكيد غلط، المفروض هالمواطن يلتزم ويا الحكومه مثلا، يعني هم لازم كل احنا ثقافه واحده، يعني مو بيت وبيت مثلا، يعني مو مثلا بس فلان مثلا ينظف، المفروض انا انظف وذاك ينظف، وعلى العموم يعني ماكو اي نفايات بعد تبقى.
0: قرار اكيد انت تطب وتطلع وتروح للحدائق العامه، الحدائق العامه من يعني شنو رايك بيها؟ الحكومه موفره خدمات زين، موفره مثلا مكان نظيف، صادفتك فت حاله معينه؟ اذا صادفتك فت حاله معينه حاولت تتدخل ولا لا؟
2: والله ماكو شيء يعني معين، يعني مثلا مثل ما تقول ان وادم محترمه بيها تجي، وباي ماكل يعني تلقين وادم مو يعني تعبانة، شيء أكيد.
0: وين ما في حال إذا صادفتك إنه شخص شمر نفايات زين ومكان عام نظيف عوائل تقعد هنا، لك حق تتدخل ولا تقول ما لي علاقة؟
2: إذا المقابل مثلا المحترم شيء أكيد أتدخل بي، مثلا أقول له أنا صح، بس لا لا مثلا اي مبين
0: اي واذا
2: لا ما تدخل
0: يا عيني. شكرا لكم ورأيكم، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا يا ماما.
0: شلون الصحة؟
1: اهلا ومرحبا.
0: احنا شوي رح نبرد الشاي. ها؟ ام منو؟
1: اهلا انا ام طيف.
0: ام طيف اهلا وسهلا بيك ام طيف. ام طيف نريد اليوم نسولف على نظافة المنطقة والشوارع، زين؟ برأيك عملية تنظيف وتجميل المدينة والشوارع والحدائق العامة، برأيك تقع على عاتق البلدية ولا الحكومة المحلية؟
1: هي تقع على عاتق الجميع يعني بدون تخصيص. أول مرة إحنا باعتبارنا يعني مسلمين يعني، وأنه أهم شيء النظافة، يعني النظافة من الإيمان يعني من أحاديث، فلهذا يعني قبل كل شيء لابد أن يكون المواطن هو الأساس في عملية التنظيف.
0: البداية المواطن.
1: البداية المواطن. لماذا؟ لأنه قد تكون يعني الدولة في حالة يعني بعض الأحيان قد تكون هي متلكئة أو شارع وأمور أخرى، فالمواطن لابد أن يعني يكون ينطلق من بيته أولا من الشارع. فشوفي يعني بالدول الأوروبية راح يلتزم، شوفي يعني يروح يهتم بالنظافة وهاي. فإذا
0: ليش
1: لازم قانون يعني؟
0: يعني ما عندنا قانون رادع.
1: فلهذا شوفينا من إحنا نسافر الإيران ونسافر غير الدولة نتقيد، شوفين دائما يتجينا واحد مثلا مسؤول على الزراعة أو مسؤول على النظافة أو شيء، يعني ليش يجي؟ فإحنا لا، هنا ما عندنا هذا الموضوع، أو نعتبره جزء من التسلية. يعني بعض الأخر يشرب يذب يعني من السيارة أو من البيت أو أمور أخرى، فالمسؤولية هي على الجميع. وبعدين بالأساس أيضاً الدولة لازم نشوف مواقع الخطأ وين، مواقع الثغرة وين، فلهذا يعني لازم إحنا يعني الدولة حالياً جاية يعني تسعى وتجيب ناس وتنظف، بس أشوف المواطن يعني حتى بباب بيته هو ينطلق من بيته، من باب بيته، من شارعه. أنا شكو بيها إذا أنظف شارعي، يعني أنتظر المسؤول البلدية مثلا يجي أو الشغلة المخصصة للنظافة، يعني ليش ما أهتم بيها؟ أهتم حتى المكان المخصص أهتم بيه. أنا واحدة من الناس يومية أطلع أعتبرها تسلية، أنزل من صندي أغسل الشارع أنظفه، لو جاري بعد أكثر من عندي، لو الكل يعني هيجي والأمور يعني تكون مجرى صحيح والأمور صحيحة، فإذن هي المسؤولية مشتركة. يعني
0: في حال إذا الحكومة فرضت غرامات وعقوبات على المواطن اللي يرمي النفايات بالشارع، تشوفين هذا الوضع أو هذا القانون راح يقلل أو يساهم بنظافة الشارع؟
1: شيء أكيد، من أمن العقاب ساء الأدب. يعني المفروض كل أكو غرامة حتى لو بسيطة، حتى لو شغلة بسيطة يعني أفرض عليها غرامة أو عاقبة، أو لا بد يعني أكو غرامة حتى يتقيد المواطن. يعني
0: شو تقييمك لدور البلدية بالبصرة؟
1: يعني زينين جاي يشتغلون. يعني
0: في أي منطقة أنت قاعدة؟
1: معقل برو مستشفى المواني، يعني أشوفهم إحنا منطقتي أشوفهم يعني دائما ينظفون حتى بالليل حتى من الصبح يقعدون، وأنا هم يعني دائما أشجعهم أنطيهم ماي أساعدهم. فيعني هو موظف البلدية شنو يصير يعني إذا هو ينظف يجي غيره الأوساخ يعني مكانها ما مخصص أو بالأرضية أو الحيوانات تجي تلعب بيها، فهي المفروض يعني المسؤولية مشتركة يعني للجميع. أي والله.
0: أم طيف برأيش نقدر نطالب إنه نطالب الحكومة المحلية بمنطقة نظيفة تكون مناسبة للمواطن البصري؟
1: يعني شنو يعني قصدي منطقة نظيفة تكون قدوة للجميع أو تكون أساس أو بدرة يعني تقتدي بها بقية المناطق؟
0: ممكن عافية
1: مناطق يجوز، يعني هذا هم يجوز صحيح، وخاصة المناطق الشعبية دائما يطلعون أنتم البصرة وتقولون البصرة حلوة، هي البصرة يعني جميلة ونظيفة والحكومة المحلية يعني ما مقصرة بيها، بس أكو مناطق لا والله جاي أشوفها يعني ما تستوعب النظافة، يعني جاي أشوف هاي الحاوية الكبيرة هي موجودة، فهو وين يخلي الأوساخ يعني يمها قريبة؟ هسا إحنا اليوم سوينا سياج مع الحديقة، هي منطقتي أباوع يعني الأوساخ عليها بالحديقة، ليش يعني شنو السبب؟ ليش يعني هذا الشيء؟ هل هي الحكومة؟ لا، الحكومة ما مسؤولة عليها ولا عامل البلدية مسؤول عليها، هذا المواطن القريب من البيت أو هو جاي يرمي هاي الأشياء. فدائما ليش يعني هنا هو جاي لك هو المن يعني النظافة؟
0: هاي قلة وعي وثقافة المواطن،
1: قلة وعي وقلة دين. لأنه المتدين يعني يكون نظيف، والله يعني المتدين يكون نظيف انطلاقا من بيته إلى الشارع أو إلى المنطقة بكاملها، يعني أيوه يعني هي بكل الحالات. يعني
0: أم طيف برأيك إحنا نحتاج خدمات تنظيف أكثر، يعني دور بلدية يكون دور أقوى، زين؟ لو إحنا نحتاج زيادة وعي للمجتمع.
1: حتى متابعة ست، حتى متابعة، يعني إذا هو ما حد يتابعهم، حتى عامل البلدية يجوز يقضي أوقات يعني ما ينظف أو شيء، أو يلتهي بأشياء ثانية. المفروض متابعة. أنا المنطقة اليوم خليت لها عمال نظافة، لازم أكو أكبر منهم يتابعهم، جاي ينظفون، جاي يسوون هاي الشغلات، جاي يقومون بهاي الأعمال. فالمتابعة ضرورية، يعني ضرورية، لأن حتى ما يروح تعب. يعني المحافظة مخلية ناس يعني للنظافة وللبلدية وهاي، فالمفروض هم أكو عمال وأكو مراقبين، المفروض كلها هي مشتركة.
0: سؤال أخير لحضرتك، في حال إذا صدف أنه أنت طالعة بحديقة عامة وشفتي أحد تصرف وسلوك مو حلو، إساءة لنظافة الحديقة، هنا تتدخلين ولا تقولين ما لي علاقة؟ هاي ثقافتي
1: صار قدامي هواي شغلات، يعني أنا لا والله أتدخل، يعني ليش يعني هذه الأشياء لك ولمصلحتك، أنت ليه تسوي هاي الأمور بغير دولة تسوي هيجي، بغير منطقة إذا أكو عقوبة تسوي هيجي. فيعني هو حتى أنت توعينا هذا الشخص إنه لازم يتوعى، يعني ما يصير الأمور هيك. وأنا مدرسة يعني كنت، فحتى بالمدرسة يعني أوعي طالباتي، أنت بدير بالك هاي الكلينس يمك، خلي هاي مكان نظافة يومية من الصبح، أنا وياهم، أنا واقفة وياهم، يعني شو تصير العاملة؟ يعني العاملة ما تقدر تنظف المدرسة كلها، فيعني أصير لهم قدوة، يعني يلا أنا جاي أنظف، أنتم وياي، وهم يتونسون، يعني أنطيهم درجات مثل.
0: والله حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، الشاي برد. أسف على الإزعاج، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم زينب.
0: أم زينب أهلا وسهلا. أم زينب، من المسؤول عن نظافة المنطقة والشارع؟ الحكومة ولا البلدية طبعاً. ولا المواطن؟
1: طبعا أكيد الحكومة والبلدية والمواطن هم مسؤول عن نظافة الشارع. يعني إذا كل مواطن يقوم بتنظيف، يعني يكون مسؤول عن نظافة مكانه، نظافة بيته، نظافة الشارع، نظافة الباب مالته، يعني فشي أكيد يعني يبقى المكان نظيف. يعني إحنا نساعد الحكومة، يعني مثلا تجي البلدية تنظف، المواطن هم لازم يحافظ على نظافة المكان. يعني مو أي شيء بيده يشمره بالأرض أو من السيارة أو بالشارع أو، فلازم يعني الكل يتعاون.
0: شنو السبب وراء انتشار النفايات بالشارع؟ إحنا هواي جاي نلاحظ قطعة فارغة ما مبنية، جاي يعني نشوف نفايات هواي، تلقين مثلا ركن ما بيه حاوية أحد أركانه بمنطقة سكنية، تشوفين هم يعني نفايات اللي تطلع من البيوت كلها مشمورة بالأركان. زين شنو سبب انتشار هاي النفايات اللي بالشارع وبالأركان وبمناطق سكنية وبالقطع الفارغة المهجورة؟
1: لأن هو أكو شيء أكيد هنا لازم أكو نظام من الحكومة، يعني لازم أكو يعني من البلدية أو من الجهة المسؤولة لازم أكو فد يعني فد حاويات يخصصون للمواطن حتى يذبي هزب يعني هذه النفايات. إذا ماكو يعني ماكو فد حاويات، طبعا المواطن وين يرمي النفايات؟ يذبها بالقطعة الفارغة أو بركن المدرسة. هسا أنا معا يعني تدريسية أدرس المدرسة، بركن المدرسة النفايات. بس شنو تجي البلدية هنا دورهم مسؤول، يعني مسؤولين يجي يرفع هاي النفايات يشيلها. بس المواطن هم إذا ماكو يعني مكان يذبيها شيء أكيد راح يذب، صح لو مو صح؟
0: حال إذا ما توفرت الخدمات وتشوفين دور موظفي البلدية ضعيف، هنا المواطن راح يتبع هذا السلوك الخاطئ.
1: يعني هو لازم من البداية هو يوفر له فد حاويات، فد مكان يذبي النفايات. إذا وفر له للمواطن هذه الحاويات وهذا يعني الشيء اللي يدعم به المواطن، شيء أكيد المواطن إذا يعني ما اتبع الأساليب وما اتبع النظام يصير هو المقصر، صح لو مو صح؟
0: أي نعتبر في حال إذا البلدية قصرت بالخدمات معناها أنه شنو؟ أنه يعني هذا تبرير على سلوك المواطن.
1: يعني تصير فد هي أصلا علاقة بين المواطن وبين البلدية، لازم يكون في التعاون. يعني
0: زين إذا أريد أنطيك خيارين وتختاري لي واحد من عندهم، زين انه احنا المفروض على مود نحافظ على هذا الوضع ونظافة البيئة والمنطقة والشوارع والحدائق العامة، برأيك اجي اقلك نزيد عمال النظافة زين ونزيد جهودهم على تنظيف هاي الشوارع، لو نفرض غرامات على المخالفين يا هي الاضبط؟
1: لا ما نفرض غرامات، يعني شلون يعني نشيل قصدك نزيد عمال النظافة؟ اي لان المواطن الشارع العراقي ما يتحمل غرامات، يعني انا اشوفه فلازم يعني نزيد عمال النظافة، والمواطن نفس الوقت يكون مسؤول عن نظافة مكانه. كل مواطن يكون مسؤول عن نظافة مكانه ومسؤول عن الشارع ومسؤول عن المدرسة. يعني هسه مثل اي مواطن من يمشي بالشارع مو هاي الكلنسة مو يرميها بالارض، اكو فد مكان مخصص كل مواطن يعلمون اولادهم مثلا من يطلعون بالشارع بالسياره بالهاي لا يرمي النفايات من الـ هذا من الجامه مات السياره، تخلي لها الام فد اكياس نايلون بالسياره يجمعون النفايات مالتهم، من ترجع للبيت تقدر حاويه بطريقها بالشارع تقدر ترمي هاي النفايات. بس انا مال يعني نفرض غرامات على المواطن، يعني الشارع العراقي ما متحمل غرامات نفرضها عليه.
0: أم زينب ليش من جاي طلعون برا العراق بغير دول؟ لا تشوفين إن هم متبعين قوانينهم؟
1: صحيح.
0: زين
1: يعني الشارع العراقي ما بيه قانون قوي صراحة، يعني ما بيه فد قانون قوي او يعني فد متابعه قويه، فلما المواطن العراقي ما اخذ راحته بالشارع صراحه يعني. اي فانا من اجيش ما يعني ما اريد نفرض غرامه على المواطن، يعني جزء شخص كانت ضعيفة يعني يقدر يدفع يمشي ويسدد غرامات، يجوز ما عنده إمكانية، صح لو مو صح؟
0: مضطر إنه يعني ما مضطر إنه هو يرمي النفايات بالشارع،
1: هو يضبط نفسه يضبط نفسه.
0: سؤال أخير لحضرتك، النظافة تبدي من البيت ولا من الشارع؟
1: تبدي من البيت.
0: أي تربية يعني الأسرة إلها دور.
1: الأسرة إلها دور، لأن هاي من تبدي تربي الطفل يعني يبدي يتنظم ويعرف وين يذب النفايات مالته، من يروح للمدرسة، من يمشي بالشارع، من هاي يعني أنا ما عندي بنية من تطلع يعني هي تاخذ سيستم نظام.
0: أي حبيبة قلبي، شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: رجعنا لكم أحبتي مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير وعلى الموجة 102.5 FM. خلينا نسمع رأي الأخ. مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: تمام.
0: تمام دوم إن شاء الله. إحنا اليوم نريد نسولف على نظافة المنطقة والشارع، من المسؤول عليها؟ الحكومة المحلية ولا دور البلدية ولا وعي المواطن وثقافته؟ ونتعرف على حضرتك.
1: بصي.
0: أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بيك. والله سؤالك كل اللي ذكرتيه مسؤول. طبعا. أكيد هي مسؤولية مشتركة يعني بين البلدية بين المواطن ووعيه وثقافته بين الدولة وخططها للبنى التحتية. أكيد هي لازم بنى تحتية، هي مو بس جمع كرمين ربش وخليه بالبين وخلص تجي السيارة تاخذه. أكو استراتيجية الحكومة تمشي عليها، وأكو توعية للمواطن وتخليه تشعر بالمسؤولية تجاه بلده ونظافته، نظافة مدينته على الأقل. تصير بيها تقريبا خسر بيها مخالفات.
0: من نشوف هنا مخالفات وعقوبات وغرامات؟
1: أكيد 100% غرامات. يعني احنا نقول عقوبات يعني غرامات، ليش؟ لأنه الأغلب الناس يعني نقول من أمن العقاب أسأل أدب، فلازم أكو مخالفات. يعني بس شنو يعني مثل ما أنت الدولة شلون هسه مثلا نظام الشارع، مثل ما أنت تجي تريد تغرم السائق إذا ما لابس حزام، إذا ما يمشي سرعة، إذا ما أنت لازم هم الدولة توفر له شارع صح، وتوفر له طرق وجسور، توفر له ترافيك يعني الأضواء، يعني قصدي مشترك. بنفس الشيء عن النظافة، ينطبق عن النظافة. يعني أن أنت مثل ما تريد تعاقب الشخص مثلا، أنت هم لازم كدولة تاخذ دورك بالشارع كنظافة كبنى تحتية، يعني حتى تمشي البلد صح. بس هذا كأساس أنا جاي أحكي لك، يعني كدول العفو كدول يعني متطورة وعدها أساسات البناء وبناء الدولة وتخطيط المدن، وهاي إحنا بالنسبة لنا يعني بعدنا ما وصلنا هيك مرحلة للأسف.
0: يعني ما نحتاج هسه هنا إلى وعي مجتمعي؟
1: لا وعي ضروري، بس هو الوعي قلت لك ما يفيد، بس الوعي ما يفيد، لأنه ما تقدرون تقولين يعني كل المجتمع راح يصير واعي. يعني جزء واحد واعي أو مثلا واحد ينظف أو ما يحب يذب شغلة بالشارع وهاي، ويجيك 10 يسوي هذا الشيء، فماكو فايدة. هو شغلة الدولة وشغلة الوعي، يعني ما يجي يعني أنا أقل للذب، لا، هو الوعي يبدي من أساس مدرسة أجيال
0: البيت والأسرة. البيت والأسرة لهم دور بهذا الموضوع
1: 100%. وأكيد أكيد أكو ناس مثلا تربية هم تأثر عليهم بدل الوعي، يعني متربي على النظافة، متربي ينظف نفسه، يطلع هندامة نظيف، ما يأذي الناس بصورة يعني يشمر أو يشمر وساخة.
0: هذا سلوك يا قصي، سلوك الإنسان. أنا اليوم تربيت على سلوك ومبادئ معينة، مو تعتبرها سلوك هذا التصرف؟
1: ما يخالف سلوك أنا هسه مثلا، بس أنا وين دور الدولة إذا مثلا كعقوبة؟ لازم تعاقب الدولة. يعني قصدي إذا مثلا شخص ما يعني ما تأثر بتربية أهله، ما تأثر بالقوانين، لازم أكو دولة يعني تكون دور إلها يعني تعاقب، فحتى تصير المسؤولية مشتركة. نقول المسؤولية مشتركة حتى على الأقل يعني تبين يعني الناس مثلا بالشارع. هسه مثلا أنا أروح على الكورنيش، ناس ما عندها يعني ما أعرف يعني ذرة ذوق ماكو، يعني يسلس حب ويذب الجو بالشارع، إنه ما حد هم لحد يجي حاسبه، لحد يجي يقله. أنت ذاك كشخص تجي تسأله يجوز أو تقله ليش وما شنو، هذا يجوز يقلك شنو دخلك، مو شغلك.
0: من يصادفك هيش موضوع تحاول قدر الإمكان ما تتدخل؟
1: والله لا، أنا يصير ويا مواضيع وأتدخل، بس أتدخل بطريقة نايس، حتى يعني ما أجي ألومه وأصير على أساس أنا، لأن يصير مشكلة أنا أجيب لنفسي مشكلة ما لها داعي. فأنا بابتسامة أقول له ما يصير هيك شيء، أنا أخجله، أحاول أخجله، بس ما يفيد هذا الحكي، ما يفيد. أي لا يعني بالنسبة لي وبالنسبة لأي واحد، يعني هذا الحكي إحنا العاطفة دائما، إحنا العاطفة نحكي بيها، يعني نريد نرتب أمورنا وبلدنا ودولتنا بالشارع، يعني بالسوالف والضحك. لا، الدولة لها دور كلش كبير.
0: زين قصي، وين تبدي مسؤولية المواطن، وين تنتهي مسؤولية الحكومة المحلية؟
1: المحلية الحكومة المحلية لو المواطن،
0: وين تبدي مسؤولية المواطن بهذا الموضوع، نظافة المنطقة والشارع والحدائق العامة، وين تنتهي مسؤولية الحكومة المحلية؟ لهنا نقول لا، بعد الحكومة ما لها علاقة.
1: اي يعني شوفي هي قلت لك انا يعني بالنسبة للمواطن، المواطن اكيد اذا عنده حرص ومسؤولية وهو متربي صح وعنده سلوك سوي كإنسان ما يوسخ، يعني مهما يكون يعني هو بالبيت يخلي هاي البين ما تربش، سوري تيجي سيارة تاخذه، يعني هاي من البيت تيجي بالشارع انه اكو انت مثلا عندك هذا خلصت انت هذا مش شمرة، شوف لك مكان يعني عادي مكانات ظل، مو يعني فد شغلة معضلة تخليها بالمكان اوكي، هذا يعني كتربية ما تقدر تسيطر على العالم بهاي الشغلة، كل واحد وإلى تربيته وسلوكه ووعيه الطالع والمسافر والماشي، وهذا أيضا كل تأثر على المجتمع. تبقى الحكومة المحلية، الحكومة المحلية احنا اعتقد يعني تقصير مو طبيعي، ليش؟ لان قاصرين دورهم بس على انه تكرمين السيارة تجي تلم الربش بس، هذا مو صحيح، لهم دور كل كبير البلدية، تنظيم الشوارع،
0: يعني خدمات
1: توعية المواطنين، حاويات ما اعرف شو، هذا كله احنا نعرفه يعني ما حاجة نسولف بيها انه اكو تقصير واكو فساد بهواي امور وهاي، بس احنا نقول يعني دائما اقول انا مشتركة، بس الاكثر يعني المسؤولية الاكثر على الدولة هي تنظم حياة المواطن، يعني انت كمواطن هسه انا بدون قانون تصير غابة، بس انت ليش نوجد القانون وليش الدول الاوروبية والدول يعني المتطورة يعني عندهم قوانين ودستور ومؤسسات وهاي، خلاص المواطن انت صحيح حريتك عندك حرية وعندك حرية تعبير وهاي، بس الها حدود، احنا ما فاهمين الحرية صحيح.
0: يا عيني انت شكرا لك ولوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم.
0: اسم حضرتك؟
1: احمد.
0: اهلا وسهلا بك يا احمد. احمد، اذا شفت شخص جاي يرمي نفايات بالشارع، هنا انت تنصحه ولا تفضل انه انت ما تتدخل؟
1: والله حسب، يعني مرات احنا نتكلم ومرات لا، لان يعني اوقات من تتكلم ويا واحد يعني ردوده ممكن انه ما تعجبك، يعني مثلا سيقول لك انه شنو دخلك بهذا الموضوع حتى تتدخل انت به. فمرات نحكي بهذا الموضوع ومرات لا، فالاغلب يعني تتبع حسب طبيعه الشخص، حسب تربيه الشخص، عائلته واهله وبيته. اذا كان نظيف بالبيت فينعكس هذا على الشارع، ينعكس على المنطقه مالته. فبالدرجه الاولى هو الشخص من ذاته، يعني الشخص من ذاته اذا ما يحافظ على نظافه مدينته، يحافظ على نظافه بيته، فهذا بعدين ياثر على المجتمع.
0: يعني هسه انتشار النفايات بالشوارع وبالحدائق العامة، وهسه احنا جايين نشوف نطب ونطلع ونشوف بعيننا، هي المسؤول الاول والاخير المواطن نفسه؟
1: يعني الصراحة المواطن، أنا يعني بالنسبة لي المواطن، لأن يعني البلدية جاي يعني مثل ما أقول خاصة بالبصرة حالياً، أكو أعمار وأكو تطور وأكو بنية تحتية جاية تنبني. فشوفين الحدائق العامة اللي موجودة بالبصرة عندنا، يعني أكو معاناة من خلال البلدية جاي، يعني أكو معاناة جاي يواجهونها بسبب العوائل اللي تجي تقعد العوائل ما تشيل الأوساخ اللي بعد ما يأكلون مثلاً ويقعدون، تبقى الأوساخ. ما نقول احنا نعمم على كل الشعب، بس اكو عوائل هواي تجي تاكل وتخلي الاكل بمكانه وتقوم. فالدرجه الاولى بالنظافه هو المواطن نفسه.
0: زين، بس هنا المواطن يحتاج وعي، تثقيف، ولا اعاده تربيه وتعليم؟
1: ممكن اعاده تربيه، لان هذا الموضوع اصلا يعني حكينا به ما فيه الكفايه، يعني سواء الصحافه او سواء التلفزيون او سواء اذاعه حكينا بهذا الموضوع بما فيه الكفايه. بس المشكله انه وعي الشعب ما جاي، يعني ما جاي ياخذ كفايته انه شخص واعي يفهم انه هذا الشيء جاي يسوي غلط. هو شيء بسيط، ممكن كلينس، يعني اشمل كلينس، هذا يشمل لفت شيء ثاني، راح تتجمع الاوساخ، فبالتالي انه المدينه تاثر على المدينه بصوره عامه وجمال المدينه. واحنا بالبصره يعني المدينه كانت شكل، والان انت تشوفين الاعمار والتطور، يعني المفروض الشعب يثقف يتوعى اكثر بخصوص النظافة اللي موجودة.
0: في حال إذا الحكومة فرضت علينا عقوبات وغرامات، تشوف إنه هذا الوضع يقلل أو يساهم من انتشار النفايات ومن هذا التصرف والسلوك؟
1: طبعاً يساهم درجة كبيرة، لأن الشعب إحنا هم ما نقول نعمم على الشعب، الشعب إذا ما شاف يعني ردة فعل من خلال الحكومة أو من خلال إنه أكو عقوبة بالموضوع، يلا يمشي. يعني الشعب تقريبا اتعلم انه لازم اكو عقوبه، مو بس شغله النظافه، هو مجالات الحياه الموجوده لازم اكو عقوبه لهذا الشيء.
0: شنو تقييمك انت لدور البلديه بالبصره، عمال البلديه؟
1: يعني نقول جيد، ما يعني اكو سلبيات بالموضوع، مثل اكو مناطق شعبيه يعني مو مثل المناطق هسه الراقيه اللي عندنا، هسه مثل اللي عندنا المناطق اللي معروفه بالبصره ممكن النظافه بيها اكثر، يعني اكثر من النظافه اللي بداخل المدن او داخل يعني المناطق الشعبيه تقريبا.
0: هنا الفرق بسبب انه هذا المواطن هنا واعي وهذا المواطن مو واعي، مثلا لو فرق البلديه هنا انا جاي تنظف وهنا ما تنظف.
1: احنا ما يعني ما اعرف شلون اوصل لك الفكره، ممكن الجانبين.
0: انت باي منطقه قاعد؟ منطقه شعبيه ولا
1: بشط العرب بالصالحيه؟
0: دور عمال البلدية جاي يشوف يطلعون ينظفون؟
1: جاي يجون، بس يعني مثل هسه احنا كمنطقتنا جاي تجي تقريبا كل 3 ايام، كل يومين هيك تجي هنا. فقلت لك اكو تفاوت بالموضوع بين مناطق ومناطق، وايضا المواطن هم له دور. يعني قلت لك كمناطق معروفة عندنا بالبصرة ممكن ناسها بيها يعني محافظة على مدينتهم، او محافظة انه ما يرمون الأوساخ بكل مكان موجود، فممكن هذا هم يساهم من الموضوع.
0: يعني في حال إذا توفرت الحاويات وعمال البلدية جاي يطلعون وينظفون على أتم وجه، زين، بس للأسف ماكو منطقة نظيفة. هنا نرجع على من القصور،
1: نرجع مرة ثانية، نرجع المواطن.
0: في حال إذا ما تبقى
1: تفتر بين البلدية والحكومة والمواطن، بس قلت لك أنا بالدرجة الأولى هو المواطن.
0: في حال إذا ما توفرت الحاويات وعمال البلدية كل يعني نقول بالأسبوع مرتين يطلعون ينظفون المنطقة. هنا أنا أقدر أبرر للمواطن على تصرفه الخاطئ ورمي النفايات بالشارع والأركان والقطع المهجورة والما مبنية؟
1: لا طبعا، لا طبعا، لا ماكو تبرير. يعني أنا هسه كشخص نقول ما وفروا لي حاويات، أقدر أنا بالبيت أحطها بأكياس مال النفايات وأشوف المكان، كعدي سيارة مثلا أنا أشوف المكان حتى لو مسافة بعيدة أخليها شيء مرتب بأكياس مرتبة وأروح لهذا المكان، خلي أخسر لي خمس دقائق من وقتي أحسن من ما أنا يعني أذي مدينتي أو أتسبب بهاي الفوضى اللي تصير. يعني هي النفايات يعني مشكلة، يعني المدينة مهما كانت جميلة إذا كانت بيها نفايات وشعب ما مثقف راح تأثر بدرجة كبيرة على بصورة عامة على المدينة.
0: يعني أنت شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: الله يساعدك.
1: اهلا وسهلا حياكم الله.
0: شلون الصحه؟
1: يا اهلا وسهلا بكم.
0: ابو منو؟
1: ابو محمد.
0: ابو محمد اهلا وسهلا. ابو محمد نريد نسمع رايك، لو كل واحد من عندنا اعتبر نظافه المنطقه اللي ساكن بها هي مسؤوليه شخصيه، برايك شنو راح يفرق او شنو الفرق الحقيقي في حال اذا اليوم حسيت بمسؤوليه منطقتي ولا ما عندي احساس بيه؟
1: الصراحه هو الموضوع ما نقدر نحكي بيه بطرف واحد او من جانب واحد. يعني انا مثلا اذا كان عندي شعور عالي جدا بالمسؤوليه، هل هذا شيء كافي؟ طبعا مو شيء كافي. اذا الدوله ما توفر لي وسائل، مثلا اماكن اذب بيها الزباله على سبيل المثال، او مثلا محارق خاصه للمهملات وغيرها، فلازم هاي الامور ابتداء الدوله توفرها. يجي دور المواطن تكميلي لهذه المساله حسب قناعتي الشخصيه، لانه ما اعتقد انه احنا حسب طبيعه الناس اللي موجوده، انا لا اشوف ان مكان نظيف اجي مثلا يعني احاول اسوي هذا المكان نظيف. بس هي اذا ما متوفر عندي، انا ساي قطعه البيبسي دائما اضرب بها المثل، اذا انا عندي هاي ورده احافظ على نظافه منطقتي وما عندي مكان اذب بها القطيع، بالنتيجه لازم اضطر اذبها بمكان غير مناسب.
0: يعني انتشار النفايات بالشوارع والحدائق العامة النظيفة، يعني أقدر أقول المسؤولية تقع على عاتق
1: المسؤولية ابتداءً تقع على عاتق الحكومة بتوفير المستلزمات الضرورية، بعدها يجي دور المواطن. يعني متى ما أنا شفت عمال النظافة جاي يقومون بدورهم، مثلا سلات المهملات موجودة بكل مكان، حاويات نفاية، سيارات مال رفع مخلف قمامة وغيرها موجودة، ابتداء هذني لازم موجودة حتى أنا أقدر أوفر دوره. قبل فترة صارت أكو إضراب، قبل يمكن سنة أو أكثر صار أكو إضراب مع العمال النظافة اللي موجودين هنا بالبصرة. أنا هم قلت إنه إحنا بالنسبة لنا المفروض كل واحد يقوم بدوره، يعني أنا هاي المهملات مالتي أنا أخذها، بس بالنتيجة تخلين هاي المهملات مالتك بالسيارة وتفترين بيها، تردين بس لقيت مكان مناسب ما تلقي مكان مناسب لله. أنا دوري أودي هاي المهملات المكان المخصص اللي مخصصته الدولة، ووراها الدولة هي اللي تأخذ المسائل على عاتق.
0: في حال إذا ما توفرت هذا
1: المسير،
0: هنا أنا أقدر أقول هذا تبرير، أقدر أبرر للمواطن على سلوك الخاطئ؟
1: لا مو تبرير، إحنا شنو قلنا؟ قلنا أكو فشي ابتدائي، يعني كل شيء إلى أساس وراء إحنا نقدر نبني عليه. أنا ما أقدر أبني لي بيت على أرض رخوة، فالأرض الصلبة توفرها الدولة بإمكانياتها وراها يبدي دور المواطن.
0: وين تبدي مسؤولية المواطن وين تنتهي مسؤولية الحكومة؟
1: مسؤولية المواطن تقع بعد توفير المستلزمات، بعد توفير المستلزمات من قبل الحكومة وراها تقع مسؤولية المواطن.
0: يعني أقدر هنا راح تبدي بعد توفيرها
1: طبعا
0: وتنتهي مسؤولية
1: يعني الحكومة. أنا الناس اللي تسافر برا بكل مكان تصرفات الشخصية مالت هذول الأشخاص راح تختلف. ليش تختلف؟ لأنه موجود المتطلبات الأساسية، يعني موجودة شوارع نظيفة، موجودة سلات مهملات، موجودة ناس تراقب هاي الأماكن. من أجي أنا أعكس أحاول أعكس هاي التجربة على المنطقة اللي أنا عايش بيها، إذا ما توفر لي ذني الوسائل ما أقدر أحافظ عليه.
0: شنو تقييمك لعمال البلدية بالبصرة؟
1: والله هي يعني صراحة خاف واحد يحكي، هي احنا بالنسبة لنا الموظف العراقي بصورة عامة بغض النظر عن بلدية او غير بلدية، فهو الموظف العراقي ما يقوم بدوره بشكل مثالي، يعني ساعات عمل قليلة، اضافة الى انه عمال بلدية هم تقع عليهم مسؤولية كبيرة. احنا بطبيعتنا كمجتمع ننظر للعمال البلدية نظرة دون المستوى، فلهذا السبب هسه حاليا اكو محاولات لضارهم بشكل جيد انه مهندسين نظافه وغيره، بس هذا لازم يعني نحتاج فتره كلش طويله حتى نوصل هاي الثقافه. يعني هسه يعني اذا سوينا استطلاع وشوفين هسه قبل فتره صار تعيين مال الشباب بالرياضه، حولوا جزء من عندهم على البلديات، ايش قد من عندهم تركوا وظائفهم، تركوا رفضوا يشتغلون، بس قالوا لهم لانه انتم راح تفترون بالشوارع تنظفون
0: نسبه كلش بامس الحاجه الى فرص العمل.
1: نعم ثقافة ما موجودة طبعا مو بس العراق، أنا العراق والعرب بصورة عامة.
0: زين أبو محمد، من وجهة نظرك أنت هنا إذا أريد أنطيك فد خياري، أنت اختار لي واحد من عدوم، أنا أزيد من عمال التنظيف وأنطي فد دور أكبر ومسؤولية أكبر لعمال النظافة بالبلدية، ولا هنا ممكن أفرض غرامات على المخالفين؟
1: لازم الموضوعين بنفس يعني بالتوازي، يعني ابتداء إذا قدرنا نوفر عمال بلدية بأعداد كافية وبحرص على العمل مالتهم. يعني الحل الأفضل طبعا هو يعني خصصة هذا القطاع صراحة، يعني حسب وجهة نظري. إذا نبقى على القطاع الحكومي، القطاع الحكومي يعني ما يقدر يقوم بدوره بشكل جيد، خصصة بشكل خالي من الفساد بشكل صحيح، نجيب شركات مختصة بشكل يعني مفاضلة على أساس العمل مالتهم. والمرحلة الوراها من إذا قدرنا نوفر هاي الأشخاص، التقصير المواطن يبين كلش واضح. مكان نظيف إذا دبي ورقة يبين، بس إذا مكان تعبان ما نقدر نوفر.
0: سؤال أخير لحضرتك، نظافة المنطقة مرتبطة بثقافة المجتمع ومستوى وعيه ولا لا؟
1: مرتبطة، لأن الارتباط طبعا بشكل غير مباشر. الارتباط يجي أنه الأماكن الناس اللي على مستوى وعي أعلى يسكنون بأماكن أرقى نسبيا، بالنتيجة هاي الأماكن ليش صارت أرقى؟ لأنه تتوفر الحد الأدنى من الخدمات اللي بيها، فترتبط بشكل غير مباشر.
0: شكرا لك، يعني شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: النهاية يمكن نظافة المنطقة ما تتحقق إذا حملنا المسؤولية لطرف واحد بس، لأن الحكومة عليها أنه لازم توفر خدمات، تتابع وتحاسب وتعاقب وتفرض غرامات وعقوبات، والمواطن بالمقابل عليه أنه يحافظ على المكان النظيف. فالمدينة النظيفة مو بس شوارعها مرتبة، وإنما تعكس سلوك أهلها واهتمامهم بالمكان اللي يعيشون به. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: راديو تايم سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: البصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

لاذ بروحك على أول قطار وين رايح وانت ما عندك هدف، لاذ بروحك على أول قطار وين رايح وانت ما عندك هدف، ولا تقل الليل يطلق بالنهار مو طبيب النار للجرح سعف. لا تقل لي الليل يطلق بالنهار مو طبيب النار للجرح سعف.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، راح نخلص وياكم ساعة من الآن على الهواء مباشرة عبر الأثير. بلشنا مو اعتباطا بهذه الأبيات، لاذ بروحك على أول قطار، لاذ بروحك على أول قطار، وين رايح وانت ما عندك هدف، ولا تقول لي الليل يطلق بالنهار، مو طبيب النار للجرح سعف. تكملها بعدين استوقفت، لأن موضوع حلقتنا راح ينسجم ويا خصوصية هذه، يعني هاي الأبيات اللي قالها شاعرنا الراحل الكبير اللي رحل عنا مؤخرا، شاعر هاشم العربي، ليروح السلام والطمأنينة. إذن خليكم ويانا، اليوم عندي أكثر من محطة وأكثر من موضوع ممكن نوقف بيهن في الجزء المتعلق بفقراتنا، أما الجزء الآخر أكيد راح يكون من نصيبكم. مية هلا.

راح نوقف بما نتحدث عن المحطة نازل يا قطار الشوق. من يغنيها هنا؟ جبار الدراجي الله يرحمه. المحطة الثانية راح نتحدث عن فكرة دخولنا للبرنامج لا تذب روحك على أول قطار. فكرة العمر وفكرة الانشغال بأشياء هامشية تكتشف في نهاية العمر أنه أنت كنت مخلص ثلثين عمرك بأشياء ما تستحق التوقف عندها. هذا موضوع يعني جدير بالاهتمام وراح نجيب به مقولات فكرية نناقشها هنا ونسقطها على أدب الشعب العراقي. المحطة الأولى اللي راح نبلش بها أخف وطأة راح نتحدث عن فكرة المسامحة المبالغ بها والمتكررة في العلاقات التي تؤدي إلى فشل العلاقة. يعني المسامح هذا المسامح الكريم يعني المسامح كريم ليش في نهاية المطاف ينتهي هذا الموضوع بالفشل؟ هكذا راح نتبنى الفكرة من هذه الزاوية أنه كثرة المسامحة وتكرارها في العلاقات يعني تؤدي إلى خراب هذه العلاقة، تخربها تماما. شلون وليش هسه أطب لكم بالتفاصيل؟ المصريين عندهم عبارة دارجة خلينا نقولها بطريقتهم، بس أنا ما من أحكي مصري عمار يضحك ويورطني وياه. يقول المصريين يقولون حتفضل تسامح اللي بتحبه لحد ما تكرهه. والله سامحه كل شيء هواي من عندهم، مثل عندهم ما أعرف أمثوله ما أدري، يقول حتفضل تسامح اللي بتحبه لحد ما تكرهه. معقولة؟ هذا الشخص اللي انت ليش تسامحه؟ انت ليش تغدق عليه بهذا الكم الهائل من السماع غير تحبه؟ فيقول لحد ما تكرهه. ومرات يقولون لحد ما تبطل تحبه، هم يقولون هالشكل مو انا. تمام؟ انا شنو ارد اخذ هذا الموضوع الى منطقة النقاش لساحة البنفسج. الحب انا برأيي انه ما يختفي من موقف محدد، يعني ماكو واحد من ليلة وضحاها قاعد قال كافي ما ارد احبك بعد انا منسحب. ماكو هيك موقف، ماكو هيك كلام، ماكو هيك منطق. الى درجة انه حتى يعني اعتقد انه النهايات في اي علاقة حب جادة وحقيقية وبها مشاعر حقيقية ما تنتهي بموقف عابر، ولا تنتهي بمشكلة، ولا تنتهي حتى بخيانة كبيرة. ما تنتهي هكذا، مو بسبب هذا الموضوع. لا، الحب بحسب تصوري انه هو يموت تدريجيا، يعني مو بسبب انه اليوم تعارك وياك عركة كل شيء كبيرة. اكو مرات هسه بين الازواج توصل مشكلة انه يطبيهم محاكم يطب محاكم بيناتهم بس ما يتطلقون، يقعدون. اكو علاقات زوجية طب بيناتهم مفصول وعشاير ويقعدون وكذا ومضارب واخوها ضربه ومدري شنو والعكس صحيح بعدين يرجعون. ولكن في بعض الحالات اللي اتبناها من خلال هذه الزاوية اللي جاي ارصدها انه ينتهي في لحظة معينة ما متوقعة. ليش؟ لأن مات تدريجيا. أنت كل مرة السامح، في كل مرة السامح تتنازل عن قطعة من من من من جسد هذا الحب، في كل مرة السامح تتنازل عن قطعة من روحك بعد الأشياء اللي جاي تفقدها، جاي تستنفد نفسك. ففي لحظة ما أنت ما تدري، اللاوعي شغلك، انت متعود السامحة، فباللاوعي تريد السامحة لحد ما في يوم من الايام يسوي مشكلة تعوفه. عجيب، مو هاي سواها المشكلة عشرات المرات وانت سامحت عشرات المرات، ليش بهاي المشكلة توقفت؟ ليش توقفت هالمرة؟ انت هالمرة شعجب ما راح تسامح، انت سامحت سابقا. العجيب انه انت باللاوعي مالتك تريد السامحة، ولكن انت تنتظر انه تتأذى مثل كل مرة. بعد المفارقة انت هالمرة ما راح تتأذى، ما راح تتأذى، تنتظرك وجع متعود عليه تنوجع وبعدين تروح السامحة. تخيل توصل الى مرحلة ما تنوجع. هذا الاحساس بعدم الشعور احساس خطير، هذا اصعب من اي مشكلة واجهتكم بحياتكم. من توصل الى مرحلة انه انت يلا انا انت راح اسامحك انا راح نوجع، عجيب انا ما نوجعت هالمرة، تكتشف انه انت استنفدت كل الحلول، استنفدت نفسك، استنفدت مشاعرك، خلقك، وقتك، واهسك. فتوصل الى مرحلة
ما عندك شيء تقدمه للآخر، وتشعر بوجع عجيب غريب، وجع من نوع آخر. أنت موجوع بس مو موجوع عليه، موجوع على نفسك. بعض الهوسة الشعبية اللي ممكن أن توالم هذا الموضوع يقول: قد ما سامحت هانت علي روحي. قد ما سامحت هانت علي روحي، بوجودك وبغيابك باقي جروحي. شاشك بعض ظال. قد ما سامحت هانت علي روحي، بوجودك وبغيابك طافح جروحي. تائل من بعد متحنبط بنوحي، الباعك مفرد بيعك وام.

الشاعر السعودي الراحل غازي القصيبي رحمه الله عندما قول استوقفتني اليوم راح أخليها هي المحطة الثانية لعنوان حلقتنا، أنه يقول ستدرك في وقت متأخر من الحياة أن معظم المعارك التي خضتها لم تكن سوى أحداث هامشية أشغلتك عن حياتك الحقيقية. في هذا المضمون خلونا نسولف شوي، خلنا نوقف عنده ونفكك هذا الموضوع، أنه حياتك أنت تخلصها على أشياء ما تسوى، وهي ببساطة هذا الكلام، أنه أشياء الحقيقية في حياتك راح تهملها، الأشياء اللي تخصك، تخص بيتك، تخص صحتك، تخص عافيتك، ونستك، غاياتك في الحياة، أنه جزء كبير من عندها لا يتحقق بسبب انصرافك إلى أمور هامشية. خلوني أقدم هيك فرضية، والله هسه اجت هي مو بالإعداد. إحنا عندنا في درس كتابة السيناريو دائما الكوتش اللي يعلمك على كتابة السيناريو يفترض فرضيات، يقول لك هذا الخط الرئيسي الدرامي مالتك. هسه راح افترض خط درامي يبدي الآن وينتهي بالتابوت مالتي، البداية مالته الكاروك، كاروكي، وهذا خط الرئيس، الخط الرئيسي في هذا السيناريو اللي هو حياتي. نهاية الخط شنو عندنا؟ عندنا التابوت. أكو خطوط درامية فرعية تساند وتؤسس للخط الرئيسي. ذول جماعة أهل السيناريو أهل المصلحة شي يقولون؟ يقولون أي خط ما يدعم الخط الرئيسي هملة، ما راح يفيدك بالفيلم، ما راح يفيدك، راح يشغلك ويعطل المتلقي، ما يوصل للخط الدرامي مالتك الرئيسي. يعني أنت تريد تروح بهاي الخط اللي افترضناه سيناريو الحياة مالتي، أكو بيها أمي وبها عائلتي وبها أبنائي وبها دراستي، أكو دراسات عليا، أكو رحلة سفر، أكو أرد أطلع برا، أكو مشروع أرد أتاجر به، ذني خطوط حقيقية لها علاقة بحياتي، بكرامتي، بمبادئي، بوضعي، بإنسانيتي، بصداقاتي، أكو ذن خطوط. أكو خط عابر هيك مثلا، لا خط درامي اسمه أنه أنت تعرفت على مثلا ابنية لعوب، راح تخلص لك وياها 5 سنوات بس انت ما راح ترتبط بيها، يعني هاي ال5 سنوات من تجي بعدين تجي تمنتجها تلقاها عبارة عن أذية وتعب وإلى آخره. أكو حلم هنا خط درامي أنه أنت تريد تسافر تروح لألمانيا مثلا، بس ما عندك هذه المقومات، فراح تبقى تشغل نفسك اشقد بالموضوع، تبقى لك 2 3 سنين تخطط للموضوع بعدين ما تسافر، من تجي تمنتجه حياة ضايعة، ليل وسهر وتعب، عف ذني، خلنا نضرب مثل أقرب. عندك واحد من ذن الخطوط إلى علاقة بعلاقة صديق مسمومة عفته في يوم من الأيام، بس الصداقة تحولت إلى بغضاء، فبقيت تكرها 7 سنوات مثلا، هو موجود في مدينتك، موجود بوظيفتك، موجود 7 سنوات ذني من البغضاء والمشاعر السلبية والطاقة السلبية، ذني المفروض يتمنتجن، انت مخلص لك 7 سنوات من البغض والكراهية. فهاي الفكرة اللي راح نتناولها من خلال انه معظم المعارك اللي خضتها في حياتك هي احداث هامشية لا تمت بصلة لحياتك الحقيقية.

الفكرة اللي جاي نناقشها انه في نهاية عمرك اذا ما لعبتها صح راح تكتشف انه انت كنت تلعب مو ملعبك، وتكتشف انه الكثير من الصراعات والمخاضات والألم والأمراض وضياع الوقت ومشاعر السلبية كنت تخوضها وكنت بالإمكان أن تتجاوزها. إذا يرجعونك يومين للحياة ما تسويهن ذني، تروح تختار الأشياء اللي تريدها وتنفذ الأشياء اللي مشتهيها برغباتك، لا يهمك كلام الناس ولا حكي الناس ولا المجتمع ولا السياق ولا أي شيء آخر. بالمناسبة نزار قباني في قارئة الفنجان والشعر عندما كان يلم الحكي قالها ببيت واحد، يقول ستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان. قارئة الفنجان، ستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان. نرجع للمقولة للشاعر السعودي الراحل غازي القصيبي، ستدرك في وقت متأخر من الحياة أن معظم المعارك التي خضتها لم تكن سوى أحداث هامشية أشغلتك عن حياتك الحقيقية. عند نص آخر بنفس الموضوع يقول لنا خوضوا الحياة ما يخالف، لأن هن ذني مرات مفروغ من عدهن يواجهنك، لأن الإنسان كائن هش قد يتعرض لهذه الصدمات. بس يقول، يقول سوف ترتكبون العديد من الأخطاء، فلا تخجلوا من أخطائكم ولا تمجدوها، وسوف يلتهم الفشل بعض أمانيكم الغالية، فلا تنصرفوا من مطاردة الأماني إلى مطاردة الفشل. وعند بيت من الشعر بهذا الصدد يلتقي بطريقة حكيمة مع الموضوع اللي جاي نحكي به، يقول وعدت من المعارك لست أدري على ما أضعت عمري في النزال. عريان السيد الخلف بهذا الصدد يقول يا قلبي اشبعت ومعكرات الكيف زمن توزهن ماضن بعد تحمل.

بس والله جميل، حتى البيت القريض جميل. وعدت من المعارك لست أدري على ما أضعت عمري في النزال. خلصت عمري تعارك ويا الهوى. يا قلبي ايش بعد ومعكرات الكيف زمن توزهن ماضا بعد تحمل. حاطنك ضواري مهذبات الناب يا مخلص يعينك لو ردت تجفل. يا مشاتش زمانك حد قطاع النيط تترجى الشفا وشكواك سل السل. ما عاد الصبر يلجم مصب العين ولا مثل الخلق بدموعنا نمثل. ولا صاحب ذرب ويوتشد الماذيك يبسط خاطره وفوق الجرح ينزل. مسخت والضماير غبراها الغيظ وامتد الدرب وام الفرح مذجل. وطالت والعمر كل ما تلف بيطول غم ذاك العمر من ينقضت علعل.

بنفس الصدد راح نعبر من الأدب إلى الفن. أكو عبارة مشهورة أهل المصلحة سينمائيا راح يعرفونها هسه بشكل مباشر، يقول لا تدع نفسك تتعلق بشيء لا يمكن التخلي عنه بعد 30 ثانية. لا تدع نفسك تتعلق بشيء لا يمكن التخلي عنه بعد 30 ثانية. أي انضباط هذا؟ أي ماكينة يتحول إلها الإنسان؟ طبعا هذا الموضوع هسه إذا سقطناه على موضوع الحلقة وفكرة أنه أنت تهتم بتفاصيل حياتك حصرا وتتجنب الأشياء الهامشية، قد يتعارض حتى إنسانيا ويا الموضوع اللي راح أفتحه الآن. ولكن حتى نلزم الأشياء بطريقة بها صدمة، بها رجة كهربائية حتى نتعلم من عندها، خلونا نخوض بالموضوع أكثر. أكو فيلم اسمه هيت، أعتقد بال95، للبي العظماء دينيرو والباتشينو، اثنينهم لأول مرة يجتمعون في مشهد واحد. تخيل، اثنين من عظماء السينما، روبرت دينيرو والباتشينو، اثنينهم بمشهد واحد لأول مرة بال95 يجتمعون. طبعا هم اشتغلوا بالستينات بالعراب، بس ما طلعوا بمشهد واحد بفيلم العراب. بهذا الفيلم اجتمعوا سوا ويا مايكل مان، هذا المخرج العظيم، يعني واحد من أفلامه اللي هو حرارة الهيت. وتخيلوا أبسط شيء، يعني يلتقوا ياهم مخرج عظيم اللي سوانا آخر رجال موهيكان، هو نفسه مايكل مان. اثنينهم يقعدون بمقهى ويصير بيناتهم هذا الحوار، يتحاورون حول فلسفة وجودهم في حياتهم الإجرامية، فكيف ينضجون هذه الفكرة. طبعا حتى يتناولون هكذا فكرة بها عمق فلسفي وبها رؤية خاصة للحياة حتى وإن كانت حياتهم الإجرامية، الموضوع يحتاج لإبداع من نوع خاص. فدينيرو في هذا المشهد يطلب من الباتشينو، قال له خلنا نطب بدون تدريب، وقنعوا المخرج، قال له لا عوفنا بوحدنا، خلينا نكلكل نقول مالاتنا، خلينا نرتجل. طبوا وقالوا المشهد بطريقة عظيمة، فرح بيها الباتشينو، قال لدينيرو برافو عليك، انت فكرتك كانت عظيمة وطلعنا صح. المخرج ما يقتنع، يريد يطلع اشياء افضل، فعاد المشهد 12 مرة لحد ما عجز منهم واخذ المشهد الاول نفذ. بعدين بالمونتاج اخذ المشهد الاول اللي نفذه ببداهة وارتجال. الفكرة من هذا المشهد انه فرغوا حياتهم تماما لمشروعهم، حتى وان كان هسخوا مشروع اجرامي هنا، بس أرد أقول لك كيف بإمكانك أن تفرغ حياتك من أجل أهداف سامية، من أجل مشروع عمر، كان دراسة، كان تريد تحقق تجارة معينة، زواج تحبه أنت، أشياء مشتهيها لنفسك، تربية خاصة لأبنائك، سفر معين. فقدمونا هذه الفلسفة أنه يعني عدم تعلقهم بالأشياء الثانوية اللي ممكن أن تشكل عائق على حياتهم الإجرامية، فبدأوا يفرغون حياتهم، يقول أنا حياتي فارغة ما عندي شيء، أنا متمسك بهذا الطريق المهني، يا مهني للإجرام طبعا. ولكن كيف بإمكاننا أن نسقط هذا الموضوع، أنه الإنسان بإمكانه أن يفرغ نفسه من المحتويات الفاضية اللي ما لها علاقة بحياته وبأهدافه الحقيقية، ويتوصل إلى أهدافه ويحققها. لأن في نهاية المطاف راح تكتشف أنه أنت كنت تدور في حلقة مفرغة وما تطلع بشي. أكو عطى عند بيت بهذا الصدد، شقد جميل البيت، يخلي هذا يراوح بمكانه ويخلص عمره وما مسوي شي، يقول قضيت ورقد حيلي والله ما دري،

قضيت ورقد حيلي والله ما دري وجزر ذن التوالي وإلا مد ري هم جزري طلعا قضيت ورقد حيلي والله ما دري وجزر ذن التوالي والله ما دري اش بقى وش راح وش ظل والله ما أدري العمر مرة الطارش مر عليّ.

خلونا الآن نستذكر أرقام هواتفنا اللي حابين ينضمون للبنفسج، يتصلون بنا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853.

0: إذن بعدنا متواصلين وياكم في تقديم برنامجنا البنفسج وفقراته المتنوعة. الآن خلونا ننتقل إلى واحدة من فقراتنا المهمة اللي ثابتة في البرنامج، تجربة شعر. لو ناخذ اتصال، تجربة شعر. راح نروح للشاعر الغنائي، شاعر القصيدة المهم جبار صدام. طبعا رجل قدم ما قدم للقصيدة والأغنية ويكتبه بروحية، وترجم حياته للأمانة، ترجم حياته في كثير من المواقف والقصص اللي ممكن أوقف عندها شوية بعد ما نستمع إلى هذا المقطع اللي محضر عمار مشتاق. الشعراء اللي يجمعون ما بين القصيدة والأغنية أنا دائما أتوقف عندهم، أتوقف عندهم. ليش؟ لأن شاعر الأغنية حصرا صانع، صانع صانع، يعني رجل حرفي مع اعتزازي بكل المهن الأخرى، بس هو مثل الحداد، مثل النجار، مثل واحد يشتغل بإيده، يعني ينتمي لفنون ممكن تتعلمها بالممارسة. فكثير من الناس، قد يكون مفارقة لبعضكم هذا الكلام، كثير من الناس يكتبون الأغنية هم مو شعراء، بمرور الوقت تتعلم كيف يصفط الكلام وكيف يختار كلام من الشارع ويجي عيد انتاجه وصاروا. ولكن بعض الشعراء عندهم إمكانية أن يمتلكون ناصية الشعر ويحبون الأغاني، وهذا اللي ينطبق على أغلب شعراء الأغنية في البصرة: مهدي عبود السوداني الله يرحمه، داود الغنام، طاهر سلمان، كريم خليل، كلهم كانوا يكتبون القصيدة ويكتبون الأغنية على حد سواء.
1: إلى صديقي ورفيقي وحبيبي الشعر الشعبي، لجلك سجد تعبت وما يوم تعبتك، وكلجلك سجد تعبت وما يوم تعبتك، وياك وياك ضد صرت وبكل شطاوعتك، ويا ما بعتنش كثر وكيا ما بعتنش كثر، بس أنا ما بعتك، ولما قلت لك طحت ما شفتك تبخرت، وكبعدك ولك ما صرت، ما رن علي هاتفك خلصت مصلحتك، ما رن علي هاتفك خلصت مصلحتك، وثقلت هي ثقلت علي شبيه الوجوه، أنا سويت زين وصرت مكروه، كنت منجي وهسه منجي، أنا كنت منجي يقولون جا العيد وهسه منجي يقولون شو تريد، وليش العزيز بلحظة ينسوه، من كنت عندي من كنت عندي الكل يحجبون، وكفضلك كبير انت علينا، لما انطحت شوفوا شو يقولون، يكفينا شره ولا يجينا، حلقهم طلع ماسخ ويردون طخ الراس ماطخ، والمثل طيب والمثل طيب وين يلقوه، انا سويت زين وصرت مكروه، وبوجه ثقلت كل الوجوه، واخيرا صاحب صحيبك سنة، وبعد السنة جربه واحكي معاه في زعل، وبعد الزعل جربه، ولو شفته ما ينزعج منك ولا ينحرج، تقدر عليه تعتمد واكثر بعد قربه، وكصاحب صحيب وفي ولا صاحب الطماع، ترى بالشدة ما يختفي وما ينسى ربعه بساع، صاحب القلب سمح والما يدور ربح، تقدر عليه تعتمد واكثر بعد قربه، وصاحب الما يعتذر من توقع بشدة، من كيف لك ينتخي، ترى من كيف لك ينتخي والعائل يرد، وأرجوك أرجوك لا تلتقي ويا الذي مو نقي، مو ثوبك المو نقي، تعبك من الصاحب، وصاحب صحيبك سنة وبعد السنة جربك.

بما أنه استذكرنا اليوم في تجربة شاعر الكبير صدام جبار، خلوني أذكركم هيجي سريعا ببعض الأغاني اللي شكلت جزء من ذاكرتنا، اللي حبيناها، اللي عشناها، اللي مرات الأغنية من تكون جزء من ذاكرتك بيها موقف، بيها بوصلة حياة، ممكن تغير سلوك، ممكن تقدم لك حكمة، هكذا بعض الأغاني. لو أصاحب خوش صاحب، لو أظل من غير صاحب، يعني أغنية بصراحة حتى يعني ممكن نستخدمها بشكل المثل الشعبي، صارت في حياتنا نستخدمها كثيرا. فشكرا لهذا الرجل اللي قدم لنا هذا النص العظيم. وعنده نص آخر أيضا غناه علي جودة، ما يقل روعة عن اللي هو بس انت الرويت بهاي العيون، جد جميل. خلا أخذكم للثمانينيات أعتقد، إيه بالثمانينيات يعني الأغنية طلعت، اللي صالها عايشة ويانا وغنوها الكثير من المطربين، اللي هي زعلان الأسمر ما يقول لي مرحبا، كانت أغنية بها طاقة إيجابية وأيضا تشكل شكل من أشكال الذاكرة العراقية. بس الليلة عينني العيون، تذكرونها هذه الأغنية اللي صباح الخياط غنيها، أيضا أغنية إيقاعية. فشكرا لجبار صدام على ما قدمه على مستوى القصيدة وعلى مستوى الأغنية.

0: خلونا نكتفي بهذا القدر من الفقرات. أتمنى قدمنا لكم باقة منوعة من البنفسج. شكرا لكل واحد يتابعنا طيلة الساعة الماضية. شكر موصول لأصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا الشكر كل الشكر لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق عمار مشتاق.
1: جمالك مو طبيعي حي بضوع عينك علي.

جمالك مو طبيعي حيرتني بضوع عينك علي، حيرتني كون انقلب يمك، حيرتني عليك التف لما تختنق بيه.

0: قلب يمك حيرتني ولك عليك الكف لما تختنق بي بي بي شلون بي
1: نسيتك بس لمن شفتك ولا كن السنين تناهشت روحي نسيتك بس لمن شفتك ولكن السنين تناهشت روحي ولكن كل شردتك تضيدك ولكن وعيت وجان طيفك ما ربي.

0: تهج حروف علمت وقربي نكرن وما ما رضى بوصلي
1: ألايم بالكسر ظليت ما لام بي وكل دمع بالعين ألايم بالكسر ظليت ما لام بي وكل دمع بالعين ما لام أظل مغمض في فرقاك ما لم أفك عيني وأشوفك.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الجعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بي يوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

النهر ونه وارضى ولا حجل منه اخير النار عالجنه وارضى ولا حجل منه افضل النار عالجنه ولا عشره المره على الله ولا عشره المره على الله ولا عشره المره

الحب عسل وطعم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ويا ريشة في الشام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

الاختيار الأفضل والجودة العالية تجدوها لدينا في استوديو تسجيلات صوت الشباب الأولى والسباقة في خدمتكم دائما. نقدم لكم اليوم أجمل وأعجب الأغاني مع تحيات صوت الشباب الأولى والرائدة في عالم الموسيقى والغناء سوريا ديريزور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وكل شيء لديك أسواراً أسواراً.